0: راديو موال 101.7 اف ام. تشيك تشيك تشيك
1: 1 2 1 2. Non-stop music 24 hours a day
2: with Radio Mawal 101.7 FM.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا.

0: صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

تفهموا من غير حكي بيني وبينك يا حلو.

لما اجتمعنا الحال ننسينا شو بدنا نقول لشو الحكي طالل علينا أمر خلي النظر للنظر يشرح

0: حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة، وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. تل السلطان أريحة. يقع تل السلطان شمال مركز مدينة أريحة بنحو كيلومترين، يعد من أهم المواقع الأثرية في العالم. يحتوي الموقع على بقايا برج حجري دائري بارتفاع ما يقارب 8.5 متر وسور دفاعي قديم يعد من أقدم الأسوار المكتشفة في التاريخ. يكشف التل عن أكثر من 20 طبقة حضارية تعود للعصر الحجري والبرونزي، ما يجعله شاهدا مهما على تطور المجتمعات البشرية الأولى. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة. راديو موال.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM. جولة إخبارية جديدة لهذا اليوم الخميس 9 تموز 2026. ما الذي يحدث؟ هجمات ومضيق هرمز في الواجهة هذه المرة، وضربات أيضا على إيران. القيادة المركزية الأمريكية السنتكوم قالت وأكدت أنها شنت ضربات على إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وقالت ننفذ ضربات إضافية تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تحديد حرية أو تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.

مسؤول في مجلس السلام الذي أنشأه دونالد ترامب يعلن عن نية إقامة منطقة إنسانية تجريبية في جنوب غزة، هدف استيعاب عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين سيخضعون لإجراءات تدقيق أمني. وقالوا أن هذه المنطقة قد تشكل نقطة انطلاق للجنة الفلسطينية التكنوقراطية التي من المقرر أن تتولى إدارة شؤون الحياة اليومية لقطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب، وذلك بموجب خطة ترامب المؤلفة من 20 بند. وقالوا أيضا هناك مشروع تجريبي ندرسه بشكل خاص ربما يتيح للجنة الوطنية لإدارة غزة نقطة انطلاق يمكن أن يسمح لعشرات الآلاف بالانتقال طوعا إلى هذه المنطقة إن رغبوا، ومن ثم يبدأ منحهم مساحة يمارسون فيها إدارة فعلية وتتولى اللجنة شؤون الإدارة. بينما الأوضاع في الأرض على غزة مختلفة عن هذا الخبر، وأنه منطقة وتكنوقراط وإدارة وإنسانية وكل هذه الكلمات الرنانة، إلا أنه يعني كان في إصابات يوم الأمس واستشهاد لعشرة مواطنين بينهم طفلين في سلسلة غارات وإطلاق نار نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع، في طبعا خرق جديد وكل يوم لوقف إطلاق النار. إذن الآن أجواء متوترة مع إيران. نتنياهو وكاتس بظل هذا التوتر يلغيان حضور حفل عسكري لعقد اجتماع أمني عاجل، كان عندهم احتفال عسكري كبير وما حضروش، يعني نتنياهو ووزير جيش كاتس يعني. فإلغائهم جاء لحفل تخرج لكلية الأمن القومي، صار بس للسياسيين، وعقدوا اجتماع لبحث التفاهمات الأمنية مع الولايات المتحدة وتقديرات الموقف الحالية. ممكن أن يكون هناك تصعيد يؤدي إلى حرب شاملة، الضربات المتبادلة بين واشنطن وإيران، طبعا درسوا هذه التقديرات. بعد أن كانت قد انسحبت الولايات المتحدة تعيد طائرات التزود بالوقود إلى الشرق الأوسط وإسرائيل، كان في حركة غير مسبوقة مبارح في الشرق الأوسط، نتحدث إعادة الطائرات التي كانت قد أجلتها إلى أوروبا في الأسابيع الماضية نحو الشرق الأوسط وإسرائيل للتزود بالوقود، وهذا طبعا بحسب قناة كان الإسرائيلية. تحرك صار بعد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الليلة الماضية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. الضربات كانت الليلة قبل الماضية والتحركات إلى الشرق الأوسط يوم الأمس. لا زال المخطط الإسرائيلي طبعا قائم للسيطرة على برك سليمان، طريق استيطاني وميزانية للترميم، هذه آخر التطورات، وهي خطوة جديدة تستهدف أحد أبرز المواقع التاريخية في محافظة بيت لحم. وهذا يواصل المستوطنون بدعم مباشر من الحكومة الإسرائيلية المخطط للسيطرة على برك سليمان في إطار سياسة فرض الأمر الواقع على المواقع التراثية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. القناة 14 الإسرائيلية كشفت تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن هو ينوي زيارة البرك قبل أن يتراجع. قالوا إنه ما تسمى وزارة التراث الإسرائيلية خصصت ميزانية بقيمة 10 ملايين شيكل لتنفيذ أعمال ترميم واسعة في الموقع في خطوة هدفها إحكام السيطرة عليه ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه. حسب التقرير كمان صار في اتفاق على شق طريق يربط مستوطنة إفرات ببرك سليمان الثلاثة، ومخططات موجودة وكل هذا الكلام، وانطلاق بالنسبة لهم لأعمال الترميم بهدف تهيئة الموقع لاستخدام المستوطنين، راح يروحوا هناك للسباحة والاستجمام. جعل عمركم استجميتوا. صعب انه نخلي الموضوع مجرد اطلاع على الخبر، يعني سيء سيء جدا بكل المقاييس.
إلى الآن ليس هناك حرب شاملة أو توقعات بحرب شاملة مع إيران رغم التصعيدات، هذا بحسب محللين سياسيين إسرائيليين.

ترامب رح يرفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لأنه كان من قبل ذلك قد كان وضعوها على هذه القائمة أمريكا بالنسبة له. وقال هو مش أكيد يعني، قال أتوقع. فبالنسبة له علاقته بالشرع يعني علاقة رومانسية حقيقية يعني.

تنفيذ إنزال مروحي في محافظة جنين يوم الأمس. أيضا نتحدث عن محاملة مداهمة وتفتيش واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 20 مواطن يوم الأمس. يعني إنزال جوي نزل في جنين يعني. وهذه العملية العسكرية شملت مداهمة وتفتيش أكثر من 50 منزل ومبنى سكني في محافظة جنين.

طبعا الأوضاع السياسية في أمريكا ليست جيدة خصوصا مع قرارات ترامب وقرارات الحرب وكل هذا الكلام. البرلمانيون والسياسيون الإيرانيون أكدوا جاهزية بلادهم للتصدي لأي هجوم أمريكي ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف جزيرة خارج التي تعد الشريان الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية. أما الردود من إيران كمان، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي قال في تدوين عبر منصة الأكس: تعالوا نحن بانتظاركم ونعدكم بألا يعود جندي أمريكي واحد حيا. التهديدات الإيرانية لأمريكا غير مسبوقة. مدير صباح متواصل معكم في ملفات فلسطينية وعربية وعالمية وأخبار التطورات في 24 ساعة الماضية. يوم الأمس أصيبت 16 امرأة بحالات اختناق وفقدان للوعي داخل صالون تجميل في بلدة الطور شرق القدس إثر حادث يشتبه بأنه ناجم عن تسرب دخان من مولد كهربائي. وقالوا أنه طواقم الإسعاف نقلت المصابات إلى المستشفيات ووصفت حالاتهن بأنها بين المتوسطة والخطيرة. التقديرات الأولية قالت بأن الحادث ناجم عن تسرب دخان من مولد كهربائي داخل صالون التجميل هذا. وتواصل الشرطة الإسرائيلية كمان إغلاق الموقع وتأمين المنطقة وتقديم المساعدة لطواقم الإنقاذ بالتزامن مع التحقيق في ملابسات الحادث. إذن في القدس شرق القدس في الطور تحديدا 16 امرأة أصيبت بالاختناق وفقدان الوعي داخل صالون تجميل في الطور.

حكومة الاحتلال ترد على التماس بشأن الإفراج عن 14 طبيب من غزة. وردت فعليا حكومة الاحتلال على هذا الالتماس الذي قدم إلى المحكمة العليا لدى الاحتلال بشأن الإفراج عن 14 طبيب وهم محتجزين في سجون الاحتلال، أن الرد لا يقدم رد على الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية خاصة للدكتور حسام أبو صفية، ولا يجيب عن الأسئلة الجوهرية التي أثارتها الإفادة المشفوعة بالقسم التي قدمها محاميه ناصر عودة. فيكتفي رد حكومة الاحتلال بالنفي العام بدون التطرق إلى معظم الوقائع التي وثقها المحامي خلال زيارته للدكتور أبو صفية في قسم اللي هو يسمى التحت أرضي الأسبوع الماضي. قالوا يعني لم تظهر أي مؤشرات تدل على وجود خطر على حياته بالنسبة لهم يعني. ما قصة تسجيلات الشباك؟ تسجيلات منسوبة لرئيس الشباك الإسرائيلي أثارت موجة جدل واسعة لدى الاحتلال بعدما كشفت أنه قبل تولي المنصب وهو يحمل تصورات يسعى إلى تنفيذها، ومؤكد أنه اختياره جاء لقدرته على الوفاء للمستوى السياسي المنتخب. هاجم مراعاة حقوق الإنسان في الإجراءات القضائية وقال هذا هراء، مما أعد إلى الواجهة المخاوف بشأن تسييس جهاز الشباك ووجود وحدود استقلاليته عن حكومة الاحتلال. التسجيلات نشرتها قناة I24 الإسرائيلية، ومن أقواله: لدي تصورات أريد دفعها، هذه مسؤوليتي وهذا دوري، فيما أشار التقرير إلى أنه قدر أن اختياره للمنصب جاء بسبب ولائه المستوى السياسي في حكومة الاحتلال. هذه التسجيلات اللي طبلوا الدنيا فيها الصراحة. إسرائيل غير مستعدة للتعامل مع التهديدات في الفضاء الرقمي، يقول مراقب لدولة الاحتلال الإسرائيلي. تنشر شبكة قدس الإخبارية عن تعيينات استثنائية ومخالفات مالية وقانونية في تقرير يكشف شبهات فساد تشوب عمل هيئة التوجيه السياسي والوطني. رصد التقرير عشرات المخالفات التي ترقى إلى شبهات فساد، من بينها تعيينات استثنائية، ضعف في الرقابة، مخالفات في إجراءات الصرف والمشتريات، إلى جانب غياب الإطار القانوني المنظم لعمل هذه الهيئة. هذا عن ديوان الرقابة المالية والإدارية. هناك مخالفات إدارية وقانونية واسعة في أعمال هيئة التوجيه السياسي والوطني. ويعني طلال الدويكات شغل منصب المفوض العام لهيئة التوجيه السياسي والوطني في حينه، قبل أن يغير الرئيس محمود عباس مسماها إلى هيئة التوجيه المعنوي والوطني مطلع عام 2026. بطلت توجيه سياسي وطني، توجيه معنوي ووطني، تغيير. بسبب غياب قانون خاص ينظم عمل هذه الهيئة، فإنه لم يتم تحديد كيفية تعيين رئيسها أو آليات تعيينه والشروط الواجب توافرها أو امتيازاته في ومدة تولي الرئاسة وكل هذا الكلام. فيش معايير أيضا لتنفيذ الأهداف، يعني هيك مجرد أكم من كلمة على ورق، حتى إن وجدت الأكم من كلمة على ورق. التقرير اللي بيفضحهم بيحكي عن تدني نسبة الصرف على بعض البنود وزيادة نسبة الصرف على بعضها، ومؤشر هذا أن التقدير لبعض البنود في الموازنة لم يكن بناء على احتياجات فعلية. صار في اقتطاعات من رواتب الموظفين لتسديد الذمم المستحقة عليهم، فيتم تخفيض رصيد ذمم الموظفين بالمبالغ المقتطعة من الرواتب وخصم مبالغ مالية من رواتب الموظفين على بند ذمم شركات الاتصالات بدون عمل قيود إغلاق الحساب. يعني هذه من التقرير الموسع والمفصل
لهذه التهم، تهم الفساد وشبهات الفساد التي تشوب هيئة عمل التوجيه السياسي والوطني. فتقرير كامل لشبكة قدس الإخبارية في هذا الصدد. متواصلين بجولتنا الإخبارية، ننتقل مستمعين إلى حالة الطقس لهذا اليوم الخميس 9 تموز. اليوم الجو حار نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق. اليوم ارتفاع متوقع بسيط على درجات الحرارة. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا في ساعات المساء والليل. الجو غائم جزئي إلى صافي لطيف في المناطق الجبلية ودافئ في بقية المناطق. متوقع درجات الحرارة اليوم 28 درجة للعظمى، تنخفض إلى 18 درجة للصغرى. متوقع أيضا ارتفاع يوم الغد وبعد الغد على درجات الحرارة.

المونديال وكأس العالم يوم الأمس كان يوم راحة واستراحة نستطيع القول، يعني كانت مباراة مصر لا زالت ردود الفعل قوية جدا جدا على وسائل التواصل الاجتماعي في القنوات الإخبارية، ردود فعل من الممثلين من الناس اللي هي إلها ردود إلها صدى واسع عند الناس. البعض طالب بإعادة المباراة، البعض طالب بمحاسبة الحكم، هجوم غير مسبوق على الحكم على صفحاته على التواصل الاجتماعي، الكثير قال إنه هذه اللعبة يعني بمعنى آخر كانت مبيوعة للأرجنتين وفيها بعد سياسي، خاصة بأنه في ميل أكثر لإسرائيل من جانب الأرجنتيني وميل للفلسطينيين من الجانب المصري. أما اليوم فهناك مواجهة قوية جدا جدا بين فرنسا والمغرب الساعة 10 مساء، فهذه المواجهة يعني ربما توصف بالنارية. يقدم طبعا هذا الربع النهائي مش بس مواجهة المغرب وفرنسا، عندك 4 مباريات من العيار الثقيل تجمع مدارس كروية مختلفة وطامحين لكتابة التاريخ يبدو.

لأن اليوم مش بس لعبة فرنسا والمغرب الساعة 10، بل بكرة في لعبة لإسبانيا وبلجيكا، والأحد في لعبة للنرويج وإنجلترا، وأيضا الأرجنتين وسويسرا.

لهذا الصباح متواصلين مستمعين. يعني أصبحت أخبار المونديال من الأخبار يعني اللي هي مهمة جدا ولها ركن في جولتنا الإخبارية. هي ملف عالمي وملف يهتم به الجميع. الرئيس السوري أحمد الشارع التقى المبعوث الأمريكي توم باراك على هامش قمة الناتو في تركيا. كل الأسماء هاي للدول مش متوافقة بتحس مع أحمد الشارع. أحمد الشارع اللي هو مش بس رئيس سوريا, كان أيضا ناشط في القاعدة, فبالنسبة له هذه كلها كانت أهداف. الناس لا تنسى وتصر وسائل التواصل الاجتماعي أن تذكرنا دائما بأنه كان من القاعدة. كيف تنسى, كيف ينسى الناس أنه كان من القاعدة, من داعش, من كل هذه الأمور. يعني غريب هذا العالم, غريب.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: نقلا للاحداث المحليه.
6: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه السيارة الصحيه يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع مصف.
5: متابعه لهموم المواطن
6: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه في ناس مقدسه مش محترمه وبس يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا ما تعرفوا
5: اخر الاخبار والتطورات.
6: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
5: المواجهه المباشره في طرح القضيه.
6: انا سار سياره انت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع المواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
5: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

أهلا بكم من جديد مستمعينا في جولتنا الإخبارية أخبار الصباح لهذا الخميس 9 تموز 2026. لهذا اليوم اطلعنا على ملفات إخبارية عربية عالمية فلسطينية. أيضا نستطيع القول أن جولتنا الإخبارية مستمرة، ولكن هذه المرة ننتقل إلى الأخبار الغير سياسية، جولة في الأخبار المنوعة مستمعينا من حول العالم. هذه الجولة حتى نشوف أخبار ملهاش علاقة بحروب، مؤامرات، كل هذا الكلام أو سياسة يعني، إنما في أمور أخرى ينشغل بها العالم والعالم العربي. لا نحكي غير سياسية، بس بنحكي كمان شيء في له دخل بذوق في الهدايا. يعني شو أهدى الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان للقادة المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو؟ أهداهم مسدس مع الذخيرة. فيعني نستطيع القول إنه المسدس منقوش عليه اسمه مع علبة ذخيرة، كل شيء تمام. فهذا لا يعني نستطيع القول كانت هدية لرئيس الوزراء البريطاني. هاي الأسلحة معنا فيها مذكرة تعفيها من قيود التصدير، طبعا مش راح يوقفوها على المطار. والمستجار الألماني أخذ له هدية زي هاي كمان. وبرضو مسؤولين في الاتحاد الأوروبي اثنين منهم أخذوا هدية أردوغان اللي هي مسدس منقوش على اسمه مع علبة الذخيرة. شو هالأردوغان؟ الفنان فضل شاكر صار عنده قرار إخلاء سبيل، وبعد 13 سنة وهو يتخبى وكل هذا الكلام قبضوا عليه وتحاكم، ولكن الآن لأسباب صحية يفرج عنه، ويتمنى أن يمنحه جمهور بعض الوقت لاستعادة عافيته والاطمئنان على أسرته ويعود إلى الفن. وأعرب طبعا فضل شاكر عن امتنانه لكل من دعمه خلال قضيته، هذا على منصة الإكس بعد ما طلع من السجن. كتبت ريما الرحباني أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها لا تريد أي احتفالات لتكريم زياد الرحباني. طبعا البيان كثير طويل بحكي عن زياد ومسيرته، كيف هو كان، شو هي أفكاره، وشو هي طبعا الانتماءات اللي كان ينتمي إليها، وكيف هو كان حقيقي جدا في انتماءاته، وأنه لا يريد هذه التكريمات وإنها بوصية منه، وخاصة إذا كانت التكريمات لا تشبهه. فالكثير يتهم ريما بأنها تريد أن تحتفظ بزياد الرحباني لإلها يعني، وهو للعالم كله، ولكن فعليا هذه كانت وصيته، ولا تريد إهانته، لا تريد إهانة اسمه، خاصة أنه هو كان له ذوق خاص في الحياة. بعد 71 سنة من إعدامها، انعدمت هي وخلصنا، بعد 71 سنة بريطانيا منحتها عفوا مشروطا.

بعد 71 سنة من الإعدام استبدلوا عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد اعترافا بوقوع ظلم جسيم في هذه القضية الاستثنائية، أنها لا يعني أنها كانت بريئة من قتل زوجها، ولكن وقع عليها الكثير من الظلم في طريقة المحاكمة، وأنه كان ممكن ما تنعدمش حيث لا ينفع الندم. طبيب تجميل أو طبيبة عراقية تم الاعتداء عليها للأسف الشديد بزيت مغلي وشوه وجهها الجميل، فعليا كانت جميلة جدا جدا جدا، وهي فيروز العراقية، الطبيبة فيروز العراقية لاقت اعتداء عنيفا داخل شقتها في بغداد على يد طليقها، وهو أيضا طبيب تجميل يعمل في أحد المراكز الطبية في العاصمة العراقية. نستطيع القول أنه كان في خلافات عائلية سابقة وراء هذا الهجوم، وللأسف الشديد إصاباتها بالغة بالعين، حروق في الوجه والجسد نتيجة سكب الزيت المغلي عليها. هكذا يعني كامرأة جميلة مثلها، هذه هي تعتبر نهاية الحكاية. إلى الآن لم يسمع منها تصريحات، ولكن فعليا التواصل الاجتماعي مشغول فيها. افصلوا الكثير من الأجهزة من الكهرباء خاصة في هذا الجو الحار. في تقرير بيقول في أجهزة معينة لازم تفصلها بعد الاستخدام، فأجهزة المطبخ التي توضع على الأسطح مثلا ممكن تكون محمص للخبز، قلاية هوائية، ضغط طناجر الضغط الكهربائي، هذه الطاهي البطيء، كل هذه لازم تنفصل عن الكهرباء بعد الاستخدام. ومجففات الشعر، أدوات التصفيف، كلها هذه تعتمد درجات حرارة مرتفعة جدا، ممكن تكون فعليا سبب في انتشار حريق كبير، ولا يجب أن تترك موصولة بالكهرباء بالقرب خاصة من مصادر المياه، لأنه أصلا هي بتتعرض لمصادر المياه لأنها للعناية بالشعر. وشواحن الهواتف والأجهزة الخلوية، فهي أصلا إذا خليتها بالكهرباء بتؤدي إلى استهلاك غير ضروري للطاقة، ولكن لا يجب أصلا أن تترك في الكهرباء، تشحن تقيمها من الكهرباء وتشحن بعيدا عن مكان النوم، لأنها فعليا حققت صارت أرقام كبيرة في موضوع الحرائق المنزلية من الشواحن.

في الرياض في السعودية المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أصدر 557 مخالفات لموضوع السيطرة على الغبار في مدينة الرياض، والمخالفات هاي ب 16 مليون ريال. فمن يثير الغبار في الرياض عليه مخالفة. والله يعني لازم تتطبق عنا إثارة الغبار وإثارة الفوضى وإثارة ما بعرف شو، ما بعرف إذا يتطبق عنا إشي أصلا. 16 مليون ريال. اليوم منشورة قائمة بأفضل المدن في العالم للعيش فيها لعام 2026.

قابلية العيش العالمي، يعني مدن كثير أفضل أنه أو هي متصدرة القائمة أفضل مدن العالم للعيش فيها 2026. العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في الصدارة، نحكي عن علامة كاملة في معايير الاستقرار والتعليم والبنية التحتية وتقييمات مرتفعة في الثقافة والبيئة. هذه عاصمة الدنمارك كوبنهاجن، والمؤشر بيقيم 173 مدينة حول العالم استنادا لخمس معايير هذه اللي ذكرناها وجودة الحياة. طبعا فيينا بتيجي في المركز الثاني، وبعدها ملبورن، ثم سيدني وزيورخ في سويسرا، طبعا في المرتبة الخامسة بعد هدول الدول. هيمنة طبعا للمدن الأوروبية وحضور قوي للمدن الأسترالية في التصنيف. ضمت قائمة أفضل 10 مدن للعيش فيها كوبنهاجن، فيينا، ملبورن، سيدني، زيورخ، جنيف، أوساكا، أديلايد، فانكوفر وطوكيو يابان. صار ليش فلسطين مش ضمن أفضل 10 مدن للعيش فيها؟ ما مش معروف، ولكن نبقى هنا، نبقى لنا الجذور ولنا الصمود في هذه الأرض وعليها ما يستحق الحياة. لكن ضمن هاي المعايير الاستقرار وكل هذا الكلام اللي ذكرناه، احنا نمشيش على معايير. ابن الممثل العظيم بسام كوسة السوري احتفالات بحصوله على الدكتوراه في فيزياء الفضاء، فقال له الممثل بسام كوسة: كم أسعدت روحي. الله تحتفل بابنك يكون دكتور في فيزياء الفضاء، والله شيء مشرف الصراحة، قوية هذه.

سخرية على الإنترنت من وجبات الطائرة الرئاسية الأمريكية. شو محطوط على الطائرة الرئاسية الأمريكية؟ هوت دوغ بحجم وجبة الأطفال يثير سخرية الإنترنت. فعليا مواقع التواصل الاجتماعي يعني بقول لك شو هالأكل هذا اللي حاطينه على طائرة رئاسية، وأنها وجبة لا تليق، وحجمها أصلا وشكلها وكل هذا الكلام. نشروا اللي هي مونيكا كرولي اللي عين الرئيس الأمريكي رئيسة للبروتوكول في الولايات المتحدة، فنشرت صورة للوجبة أثناء تواجدها على الطائرة الرئاسية ورايحين على قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في تركيا. وكتبت تعليقا على الصورة: وجبة الحرية الوطنية بمناسبة مرور 250 سنة على الاستقلال. وظهرت صينية تحمل الختم الرئاسي الأمريكي، فيها قطعة همبرجر صغيرة وقطعة هوت دوغ بحجم صغير جدا. وانتشرت الصورة فعليا على نطاق واسع وعليها تعليقات ساخرة، قالوا إنها يعني لا ترقى إلى وجبة على متن طائرة رئاسية.

انتقادات توجه على الانترنت بشكل حاد لمديرة تنفيذية قررت تأخير دوام الموظفين بعد مباراة انجلترا في كأس العالم، وعرضت فعليا على موظفيها أن يبدأوا العمل في وقت متأخر في ثاني يوم لمباراة انجلترا والمكسيك بشرط تقديم أي دليل على أنهم شاهدوا المباراة. فالبعض قال أنه هاي فعليا خطوة جيدة وبيئة العمل الجميلة وكل هذا الكلام، ولكن قالوا أنه بس هي تسعى إلى لفت النظر، ووصفوا السياسة بأنها استفزازية. ما حدا خالص من هالموظفين. بحكي لك في دراسة جديدة أن الحمام الزاجل يلهم العلماء لتطوير الطائرات المسيرة.

والعالم يحتفل بالحب والسلام والتسامح. قبل يومين في يوم 1/7 من تموز، فيعني بنحكي عن يوم كان الاحتفال بالقيم الإنسانية النبيلة، المحبة والسلام والتسامح والمغفرة ونشر الطاقة الإيجابية وتجاوز الخلافات والتعايش السلمي والشفاء النفسي وتعزيز ثقافة التسامح بين الشعوب. تاريخ 7/7 هذا يعود الفضل في إطلاق هذا اليوم العالمي للحب والسلام إلى عازف هو للطبول في فرقة البيتلز في 7 تموز 2008، كان عيد ميلاده 68. سأله أحد الصحفيين ما يتمنى في هذه المناسبة فأجاب الحب والسلام. طب كله بيقول الحب والسلام، مش معنى هو يعني. ففعليا بيشارك تقليد سنوي بيشارك فيه ملايين الأشخاص حول العالم، ما يعني بيقول لك peace and love هذا الهاشتاج، أو يعني انتشاره على وسائل التواصل الاجتماعي international day for peace and love. فبقول لك حب وسلام، حب وسلام مين؟ والمضيق مضيق رمز عليه توترات وقصف لإيران، وأمريكا بتربي في إيران وإيران بتربي في أمريكا، وإسرائيل بتتدخل وأوكرانيا وروسيا، وين بدنا نبلش وين بدنا ننتهي في عدم الحب والسلام هذا؟ سرقوا اللعبة من مصر، أنا أحب سلام.

التهرب من فواتير المطاعم موضوع يعني يحدث بشكل يومي. كشفوا عن فيديو لعائلة 9 أشخاص كيف غادرت مطعم في تركيا, لا هو مطعم تركي في بريطانيا, شوف, فبدون سداد الفاتورة. كانت الفاتورة كلها 216 دولار, ونشروا التسجيلات وحذروا أصحاب المطاعم الأخرى. عندك 4 أطفال 5 بالغين, وفعليا استقلوا سيارة كانت تنتظرهم خارج المطعم, قاموا وتصرفوا بشكل طبيعي وبدون كميات غير اعتيادية من الأكل. هو كل ما حد يحكي لهم الفاتورة بيحكوا لك كمان دقيقة. طلعوا دفعات صغيرة على السيارة ومغادرا بهدوء آخر واحد قبل أن يستقل شاحنة بيضاء كانت متوقفة مباشرة أمام المطعم. وفعليا كانت خطة معدة مسبقا للتهرب من الحساب. يعني في ناس تدخل على مطاعم تأكل وكل شيء تمام, بتكون عاملة خطة كيف تهرب من دفع الحساب. لكن هذا الفيديو لاقى رواج على وسائل التواصل الاجتماعي, وفعليا الناس كثير أخذت الفيديو وحطته عندها يعني كنوع من أنواع استهزاء بناس اللي بتعمل هيك, بقول لك ما بتقدرش تروحش على مطاعم, تكلفش ناس تانية, كل هذا الكلام. ناسا تستعد لإشعال أول نار على سطح القمر. أول تثبتوا أنهم كانوا على القمر, لأنه في كتير كتير كتير نظريات مؤامرة بتقول أنهم أصلا ما وصلوش القمر. 8 سيارات إطفاء لمحاصرة حريق في برج معهد الاتصالات في صعيد مصر. هكذا هي الأبراج هناك, وهكذا هي المباني كبيرة جدا شاهقة, وتحتاج ل8 سيارات إطفاء للسيطرة فقط على حريق واحد.

الطيار ينتحر من ارتفاع 250 متر ويترك المتدربة بمفردها في الطيارة. قرر يرمي حاله وهو بيدرب فيها على الطيران. قفز من هذه الطائرة أثناء التحليق والمتدربة لحالها شابة بمفردها داخل خمرة القيادة. فعليا سيطرت على الطائرة, هبطت هي بسلام, ولكنه راح, هو 42 سنة. والطائرة هدول بتكون طائرات صغيرة يعني للتدريب على القيادة. ف250 متر دون استخدام مظلة هبوط. هذه هي جولتنا في الأخبار المنوعة مستمعينا. نعود لمتابعة ملفات أخبار الصباح قبل أن نختم جولتنا لهذا اليوم. أمريكا أعلنت ضرب 90 هدف إيراني والحرس الثوري يتوعد برد ساحق. الكويت والبحرين تتصديان لهجمات جوية وتحذير أمني في قطر. كاميرا القسام توثق كواليس معارك مدينة غزة, منشور على قناة الجزيرة. مرة جديدة نقول قرار أمريكي بشطب سوريا من رعاة الإرهاب. ما هو ترامب قابل الشرع في قمة الناتو وكل هذا الكلام, فيعني العلاقة بينهم ودية جدا جدا جدا. إسرائيل تأهبت للرد الإيراني وتقديرات وكل هذا الكلام واجتماعات أمنية في إسرائيل.

يعني بنحكي عن 90 موقع انضرب في إيران فعليا في هذه الأيام القليلة الماضية، فليست بالشيء القليل، ولكن ليس هناك تصعيد إلى حرب شاملة إلى الآن.

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع. والحصيلة هي 8 فلسطينيين شهداء وإصابة ل 17 آخرين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، بينهم طفلين شهداء. لبنان يشارك في الجولة السادسة من مفاوضات روما برعاية أمريكية. اتفاق الإطار مع إسرائيل يقول عنه قاسم: لن يمر منه أي بند ولن تستطيع أن تفعل شيئا. سكك حديد إيران تعلن توقف حركة القطارات من طهران قبل قليل. وتوقف شبه تام لحركة الملاحة في مضيق هرمز منذ ساعة. قتلى وجرحى في الهجوم الأخير قرب الأهواز، ونتحدث عن تصعيد فعليا بين إيران وأمريكا.

الفيفا يزيد العائدات في مونديال 2026، ملان مصاري جاي من وراء المونديال رغم جدل التحكيم وتدخل السياسة. سمعنا يعني اليوم موعودين بطقس حار ولكن منعش في ساعات الليل، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حسب موقع طقس فلسطين، ويسود جو صيفي الطابع نهارا في مختلف المناطق مع جو حار نسبي في الجبال وحار في المناطق السهلية والساحلية. ليلا يصبح الجو منعشا ولطيفا في كافة المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، و 29 درجة متوقعة في بيت لحم، تنخفض إلى 19 درجة في ساعات الليل. اليوم مباراة فرنسا والمغرب الساعة 10 مساء في مرحلة الحسم مع انطلاق منافسات دور الربع النهائي، لم يعد هناك مجال للتعويض، صار كل منتخب على بعد انتصارين فقط من بلوغ المباراة النهائية نستطيع القول. في جولتنا الإخبارية أيضا طلعنا على تقرير خاص بشبكة شبكة قدس الإخبارية عن تعيينات استثنائية وعن مخالفات مالية وقانونية. في تقرير كشف شبهات الفساد التي تشوب عمل هيئة التوجيه السياسي والوطني، فهذه الهيئة عليها علامات سؤال كثيرة، وتقرير على شبكة قدس الإخبارية في هذا الصدد تحدثنا عنه في جولتنا الإخبارية. والتماس للإفراج عن 14 طبيب من غزة قدموها لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الطبيب الذي قيل أنه تعذب كثيرا يعني، ودخل المحامي عليه، المحامي ناصر عودة، وكان حكى عن إفادته وكيف أنه تم تعذيبه، ولكن إسرائيل قالت لا، ليس هناك أي مؤشرات تدل على وجود خطر على حياته. هو الدكتور أبو صفية طبعا، فمنحكي عن هذه الالتماس، هذا الالتماس تقدم مش بس للدكتور أبو صفية، كمان 14 طبيب اللي بالإفراج عنهم، ولكن يبدو أنه إلى الآن ليس هناك أي رد إيجابي من إسرائيل.

0: لأن هذه كانت ملفات هذا الصباح. ونستطيع القول أنه غدا يبدو غدا الجمعة بعد غدا السبت نكون في مستجدات وصول وفد حماس إلى القاهرة برئاسة دكتور خليل الحية لتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع. فطبعا سيكون هناك مفاوضات في اليومين القادمين وسنطلع على النتائج يوم السبت في جولتنا الإخبارية. إذن أخبار الصباح مستمعينا يأتيكم يوميا ما عدا الجمعة 8 صباحا إلى 9 صباحا. جولتنا الإخبارية إذن شرفت على نهايتها دقيقتين قبل 9. مستمعينا نشكركم جدا جدا على حسن المتابعة من 8 صباحا وإلى الآن. كنت معكم إنجي سابا في أهم الملفات العربية العالمية والفلسطينية في الجولة الإخبارية أخبار الصباح لصباح هذا الخميس 9 من تموز 2026. لم يبقى لي إلا أن أتمنى لكم نهارا سعيدا جدا وشكرا مستمعينا على المتابعة.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دفع للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعطيني سوى مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعطيني سوى من هون يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكندسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما تروحوا تفلاكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة طب خليه هو يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم طلة صباح.

في هذه الحلقة أسلم على حضراتكم وأتمنى لكم متابعة طيبة، أتمنى يكون لكم يوما لطيفا مختلفا، يوما تتحقق فيه الأمنيات وتقل فيه المشاحنات، ويوم يحمل لنا ولكم بشريات الخير إن شاء الله. في هذا الصباح سيداتي وسادتي هناك الكثير من يعني العناوين التي تزاحم بعضها البعض لتجلس على هذه الطاولة لتكون ضمن أجندة طلة صباح، لكن في حقيقة الأمر أحيانا بتكون بحاجة لفلترة بعض الملفات وفلترة بعض القضايا، مش لأنه أولوية أو لأنه هاي مهمة أو لأنه هاي مش مهمة، لأنه في بعض الملفات وفي بعض القضايا إثارتها من عدم صار القصة واحدة، وأشياء مرات بتكون الصبح أنت بعالم ببدايات بيوم بنهار قاعد هيك بتطلع للدنيا بعين تانية بعين مختلفة، لكن الواقع شوية ظروفه كمان فيها كثير من التفاصيل اللي بتقعدك في زاوية لا تعرف تفند وتبند وتسوي هاي الملفات. فبنقول خليها على البركة دائما وأبدا، إن شاء الله ربنا يبارك لكم بهالصباح ويكون صباح ألطف مما إحنا بنتمنى، وكثير في أشياء حقيقة اليوم بنطلع لها لتكون بكرة أفضل وأحسن، على أمل إنه تزبط وما تزبطش ومن هذا الكلام. فهاي تحيات صباحية لكل واحد متفائل، كل واحد تفاؤله مبني على الإيمان اللي موجود جواته، وهذا الإيمان اللي مبني على يعني قواعد ثابتة وأسس دينية واضحة وعقائد ما في عليها لا لف ولا دوران ولا بتتغير ولا بتتبدل، وكل واحد اليوم كمان بتطلع للواقع وبقول من أين تؤكل الكتف، من وين ممكن نصلحها، من وين ممكن نعدلها، بالملف الداخلي، بالملفات الخارجية، بالملف الاقتصادي، بالملف العمالي. يوميا بتوصلنا يعني عدد من المسجات والرسائل، وكل واحدة فيهم يعني تستحق حلقة كاملة حقيقة، يعني من الموضوع التعليمي للموضوع الصحي للموضوع البيئي للموضوع اللي له علاقة بإنسانية العلاقات ما بين الناس والعلاقات الاجتماعية وغيره، للموضوع المتعلقة بالجوانب الاقتصادية وموضوع العمال وموضوع الموظفين وموضوع العقود وموضوع المياومة وملف الاستيطان وملف المناطق الساخنة وملف المناطق الباردة، وإنه في ناس موضوع الإيداعات النقدية وفي ناس معها خبر شو قاعد بصير في البلد وناس معهاش خبر شو قاعد بصير في البلد، وناس عايشة فوق وناس عايشة تحت وناس عايشة على الروف وناس عايشة في التسوية. هو هيك، هي عبارة عن قصر هذا البلد، وبتحس انه درجات، في ناس عايشين في التسوية وناس عايشين في بيت الدرج، هذا مطلع الدرج مش فيه هيك بتكون قرنة شوية صغيرة، وناس عايشين في الروف فوق وناس عايشين في المعيشة يعني في القصر نفسه، وناس على الرصيف على البوابة، وناس قاعدة بتسكي الزرايع وفي اليخور اللي هو التسوية صح؟ وهيك هذا هو وطننا، هذا هو الوطن اللي احنا مصبحين نتغنى فيه، مش من باب التشاؤم لكن من باب انصاف هاي الفئات من المجتمع. والله العظيم هلأ احنا وين عايشين ولا ما بعرف، مرة بتحس حالك في الروف، مرة بتحس حالك بتكنس باب الفيلا، مرة بتحس حالك بتقنب الدوالي تبعتهم، مرة بتحس حالك قاعد معهم، مرة بتحس حالك بس عمليا شعورك الداخلي انه انت حاسس هذا المبنى هذه البناية مش كثير انت منتمي إلها بشكل يعني، لانه بتحس انه الملكية تبعتها بتتبدل وبتتغير. على كل حال مالكم مال هالقصة، هاي طويلة وبدها قعدة وبدها فنجان قهوة، لكن فنجاننا احنا باخره، فياريت تجددوا القهوة وتبلشوا معنا مشواركم. للي حابب يلف معنا هاللفة الطويلة بدنا نشوف شو بصير في اليوم، البعد الدولي والاقليمي اليوم نشوف شو 10 شهداء في غزة، يعني تخيل الوضع كيف بتدحرج ووين رايح ووين جاي. برك سليمان اشرب قهوة.

طب ايش لو بلشت في فيروز وما خليتنيش احكي كل هذا وتعبت قلبي على الصبح؟ عمر قواسم هندسة إذاعية صباح الخير. وعملية التبديل ليك وهيك شادي متابعة إلكترونية صباح الورد. وينو المنسق اليوم؟

لو فرضنا فرضا الأمانة سؤال بدي جواب لو سمحتوا. اتصل عليك حدا من الغربة هيك من بلاد العم سام وقال لك كيف حالك وكذا والآخرية ويك وقال لك كيف وضع البلد عندكم. جهت الله عليك شو بتحكي له الأمانة ها رحمت شو بتحكي له عشان أنا مش لاقي تعريف يعني إنه نيجي نقول شو ما شو مش عارف إيش. فأعطونا تعريف حدا ما بعرف ولا إشي عن البلد كيف بدنا نوصف له حال البلد شو نقوله يعني شو بنقوله شو بدنا نخرفه شو بدنا نعطيه سؤال ويكون حقيقي الجواب يعني هو سأل هذا الإشي نعطيه الإجابة الحقيقية. راديو موال صباح الخير شو عاملين وراديو القمر صباح النور كيف الجو بأريحة اليوم مش مريحة أريحة ها والأغوار صباح الورد من راديو بانوراما لنابلس وجبلها صباح الخير وجبليها صباح الخير.

0: راديو نغم في قلقيليا، صباح الياسمين، راديو بلدنا في جنين، وراديو وتلفزيون كل الناس في طول كرم، صباح الفل. ولكل ربوع وطننا المشلخ صباح الخير من خلال فضائية معا، من خلال هذا البث التلفزيوني. صباحكم إن شاء الله بكون مليح وكويس وزي ما بدكم. من استوديو راديو الرابع هذه تحياتي ومحبتي معكم حتى الساعة 11 تقريبا، 11 إلا شوي، 11 وشوي، مع الحب عادل غريب. إن شاء الله بنقضي إحنا وإنتوا وقت منيح مليح مليح. قود هاي أحلى فنجان.
1: يسعد صباح وأنا وغلب المقلوب يتدلع، عايش حياته يا عيني بلا مسؤولين.
0: تعالوا شوي نطلع من الواقع، نطلع راسنا من الشباك. يلا صباح الخير للمصطفين على شواطئنا الفلسطينية، الله يقويهم، يسعد صباحكم. ديروا بالكم من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وللمغادرين عبر المطارات والمنافذ البرية والبحرية والجوية رافقتكم السلامة، إن شاء الله ترجعونا بالسلام إن شاء الله يا رب. وللعاملين والعاملات في الموانئ وسكك الحديد، الله يقويكم، يسعد صباحكم. شو رأيك منيح الإشي صح؟ يا زلمة خرفيتنا فاضي.

نائب الرئيس الأمريكي انضم لنادي ترامب في المفاجآت بكل لن أخبركم ما الذي سيحدث هذه الليلة. أنضف كنا بمجنون صرنا باثنين. لن نخبركم بما سيحدث الليلة. حلين حلين شوف دي يصير الليلة. فانس قال بأن واشنطن أبرمت اتفاق مع إيران وهي في موقع أقصى درجات القوة وأن الرئيس ترامب يحتفظ بخيارات عديدة للتعامل مع إيران ولن أخبركم بما سيحدث الليلة بالتحديد. هو حكى امبارح ولا اليوم يعني اللي جاي ولا اللي راح؟ ها ما صارش شيء يا فانس.

هاي الجريدة حد الله إذا فيها وظيفة ولا فيها إشي. هاي كم من ورقة، حتى جريدة القدس اللي كانت هايها أخبارها زي ما هي، أنسى الموضوع.

إذن ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أمريكا تضرب إيران وإيران ترد على دول الخليج أو على القواعد الأمريكية بدول الخليج والأردن بأوامر مباشرة من ترامب. على صعيد معبر الكرامة، آخر التقارير تفيد بأن إسرائيل رفضت طلبا لتمديد عمل الجسر وجلسة للعليا نهاية الشهر لحسم الالتماس.

وفي خطوة جديدة تستهدف أحد أبرز المواقع التاريخية والأثرية في محافظة بيت لحم، المستوطنون بدعم مباشر من حكومة الاحتلال يعني يتحدثون عن مخطط للسيطرة عن برك سليمان في إطار سياسة فرض الأمر الواقع على المواقع التراثية الفلسطينية في الضفة الغربية. وكشفت القناة 14 تعليق على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بشأن نيته زيارة البرك قبل أن يتراجع عن ذلك، ما تسمى وزارة التراث الإسرائيلية خصصت 10 مليون لتنفيذ أعمال ترميم واسعة في الموقع. قبل يومين كان معنا رئيس بلدية إرطاس وقال إنه رئيس مجلس قروي إرطاس وقال إنه بنوا جامع هناك وحيعملوا شوية خدمات عشان تشجيع هذا والهذاك، أو إنه شو اسمه مفكرين يعملوا خطة تنموية في الموضوع، لكن يبدو في ناس ثانيين قاعدين يفكروا بنفس الطريقة.

في إسرائيل رفعوا حالة التأهب تحسبا لأي رد إيراني، وأجرت القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية سلسلة تقييمات أمنية، وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلي بين جيش الاحتلال في حالة جاهزية دفاعية وهجومية بالتزامن مع تنسيق متواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية وترقب استمرار العمليات العسكرية ضد إيران، حيث تعيش الآن إسرائيل حالة تأهب قصوى في عقاب الضربات الأمريكية الجديدة التي استهدفت نحو 90 موقع في إيران وسط مخاوف من رد إيراني قد يفتح جبهة مواجهة جديدة في وقت تتزايد فيه التقديرات بأن التصعيد بين واشنطن وطهران يتجه نحو مرحلة أكثر خطورة. موقع ولا الإسرائيلي قال بأن المؤسسة الأمنية تستعد لاحتمال تعرض إسرائيل لهجمات من إيران ومن جنوب لبنان، وأن جميع منظومات الدفاع الإسرائيلي في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع مختلف السيناريوهات. ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله بأن الجيش يراقب التطورات عن كثب ويستعد لأي رد محتمل. عبيتوا صيال وقود خزنتوا؟ ها يا أولاد، احنا برضو المفروض نكون جاهزين مستعدين، فلل السيارة، تروح على المحطة، عبي غاز، عبي سولر، معلبات، يلا عاود كلهم كمان مرة.

طيب خلينا نروح لفاصل لأنه على الأجندة في عنا متابعات ميدانية وسياسية وغير وغيراته لنبدأ فيها إن شاء الله رب العالمين، لكن بعد الفاصل وللحديث بقية سيداتي وسادتي بكل الأمنيات والدعوات الطيبة لحضراتكم، صباح الخير بعد الفاصل نلتقي.

0: الفايبر 100 ميجا ب 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال، ما نعتني نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو، أنا بأتوقف شفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
4: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض، ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: راديو موال

السادات والسادة أهلا ومرحبا بكم من جديد، ودائما شمال الصوت رحب بحضراتكم ونحن معكم على الهواء مباشرة في هذه الإطلالة المتواصلة حتى الساعة 11 إن شاء الله. في هيك إشي مش راكب على بعضه صح؟

0: طيب يعني بنحاول بعرف شو الموضوع. على كل حال معكم في هذه المتابعة إذا حتى الساعة إن شاء الله رب العالمين الساعة 11. واليوم حنبلش مثل العادة من غزة, وبعد غزة إن شاء الله حنحكي عن الموضوع الإقليمي, الموضوع الدولي, مع الدكتور أحمد رفيق عوض من غزة. مصطفى صباح الخير.
1: صباح الخير أبو أحمد, صباح الخير لك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: شو بتخربر اليوم, شو بتخرفنا اليوم؟
1: والله اليوم زي كل يوم صراحة, يعني شوف دائما الأحداث الميدانية هي اللي بتطغى على أي رسالة. لأنه أنت بتعرف أنه إحنا ما بنقدر نجتاز أي شيء له علاقة بتسجيل شهداء جدد والغارات الإسرائيلية المستمرة على مستوى قطاع غزة, ولا أصبحت بشكل شبه يومي في قطاع غزة وعلى كل أنحاء قطاع غزة, سواء استهداف خيام, مخيمات نزوح, مراكز إيواء, سيارات, كل الأماكن اليوم بقطاع غزة معرضة للقصف الجوي. وإحنا بنحكي اليوم عن تسجيل 10 شهداء وصلوا للمستشفيات في الساعات الأخيرة, منهم 5 من الشهداء في غزة وشمال قطاع غزة, و5 من الشهداء جنوب قطاع غزة. أبرز هاي الشهيدان في قصف إسرائيلي من مسيرة في شارع العيون بحي الشيخ رضوان الواقع غرب مدينة غزة, 3 شهداء أيضا في قصف آخر على خيمة نازحين في مخيم السعادة في جنوب خان يونس, استشهاد طفل برصاص احتلال حي الزيتون شرق مدينة غزة, وأيضا استشهاد سائق إثر إصابة بالرأس من قبل الجيش الإسرائيلي داخل مدينة رفح وهو يعمل في إحدى الشاحنات التي تقوم بنقل المساعدات لدى المؤسسات الأممية في قطاع غزة. كذلك أيضا أبو أحمد, ميدانيا هناك إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي وطائرات الكواد كابتر في محيط مدرسة الهاشمية الواقع شرق حي التفاح. هناك يعني يتقدم الجيش الإسرائيلي بالآليات والجرافات, وأيضا يقوم بتقديم الخط الأصفر بهذه المنطقة التي تشهد أيضا عمليات عسكرية مستمرة منذ الأسابيع والأشهر الماضية, وأوسط أيضا حالة نزوح لمن عادوا إلى مشارف المنطقة الصفراء إلى الشرق من مدينة غزة. كذلك أيضا في ساعات متأخرة من الليلة الماضية سمع دوي انفجارات ضخمة جدا ناتجة عن نسف منازل للمواطنين شمال قطاع غزة. كذلك أيضا من ضمن الأوضاع الميدانية والأخبار المتعلقة بالأسرى, وصول 15 أسير محرر من سجون الاحتلال إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. على الصعيد أيضا المناسد والمغادرة والمعابر, بالأمس غادرة 6 من المرضى والجرحى فقط, وتم إجلاء 6 آخرين, 78 عائد من الأردن, تم اعتقال 2 من المواطنين. هذا بما يخص الأوضاع الميدانية التي يعني تسيطر عليها الغارات الإسرائيلية المستمرة والتي تستهدف كما تحدثت خيام النازحين أو سيارات أو بعض الأهداف. وأيضا الملاحظ في هذه الغارات صراحة أبو أحمد أنه يعني تكون في الأماكن المكتظة سواء في الأسواق أو مخيمات النزوح التي يعني تعج بمئات ألاف المواطنين الكبار والصغار, وبالتالي نتحدث عن 10 من الشهداء والجثث التي وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة في الساعات الأخيرة. هذا بما يخص الأوضاع الميدانية لغاية هذه اللحظة على مستوى قطاع غزة, والتي أصبحت يعني بشكل شبه يوم, وكأن الأمر أصبح أمر واقع, وكأن القصف الإسرائيلي وتقدم الخط الأصفر أصبح يعني أمر واقع اعتدنا عليه واعتدنا أن نذكره في كل رسالة صباحية.
0: بعين الله شو بدنا نقول, فيش رياضة اليوم
1: يعني. لا في رياضة, خلنا نعمل فاصل بس في الرياضة هيك لازم احنا نكمل, لأنه خلاص احنا أبو أحمد اليوم بنبدأ في الدور الثمانية
0: الربع
1: ربع النهائي. طبعا مباريات قوية جدا اليوم, المنتخب المغربي الممثل العربي الوحيد الآن بيواجه أقوى فريق في البطولة هو المنتخب الفرنسي, طبعا مواجهة كبيرة جدا على غرار المواجهة اللي كانت في مونديال قطر 2022 واللي يعني خسرت فيها المغرب بصعوبة كبيرة جدا. اليوم إن شاء الله بتعوض المغرب اليوم كمان الإمكانيات الفنية عالية جدا، كمان يمكن وصفها حتى أعلى من مما قدمه المنتخب المغربي في المونديال السابق. اليوم الساعة 11 بتوقيت فلسطين فرنسا والمغرب، بكرة بلجيكا راح تواجه إسبانيا كمان في أوروبية كبيرة تمنياتها طبعا المنتخب
0: الإسباني. مين حظوظه مين عفوا مين حظوظه أكثر، ولا لأني في صحراء ولا كاسة مية، مين حظوظه أكثر فرنسا ولا المغرب؟
1: شوف إذا بنحكي فنيا أنا بعتقد أنه المنتخب الفرنسي هو أقوى منتخب مرشح للفوز في البطولة في هذه النسخة. تمام،
0: فرنسا
1: فرنسا وهو المنتخب الأكثر إقناعا فنيا، المنتخب المدجج بالنجوم خاصة في الشق الأمام، بتحكي عن ديمبلي، بتحكي عن أولوسي، بتحكي عن مبابي، مجموعة كبيرة من النجوم. ولكن أبو أحمد اليوم الأدوار الإقصائية لها حسابات مختلفة فنيا، إذا بدنا نحكي فنيا، لأنه هاي مباراة بتعرف أنه 90 دقيقة في بعض الظروف لازم تخدمك، وبعض الظروف إذا أجت ضدك كمان بتغير من مجريات هذا المباراة، بمعنى أنه الأدوار المجموعات أو المباريات التي تلعب في دور المجموعات إلها حسابات خاصة لها علاقة بجمع أكبر عدد من النقاط، وأنه بتكون أكثر أريحية وأنه ممكن تعوض. ولكن هاي مباراة 90 دقيقة أنت بتقدم كل شيء عندك، وبالتالي المعايير مختلفة، ودائما بتكون المعايير أقرب ل 50-50 أو 60-40، وبالتالي احنا ممكن نقول اليوم 60 فرنسا 40 المغرب. ولكن المغرب كمان بتمتلك عناصر مهمة جدا، دعم جماهيري كبير جدا، خبرة في مثل هاي المباريات، وكمان في رغبة وحافز كبير جدا للمنتخب المغربي إذا اجتاز المنتخب الفرنسي، كمان هو عنده طموح حتى يوصل للمباراة النهائية. مباراة بلجيكا إسبانيا كمان بكرة الساعة 10 بتوقيت فلسطين، أعتقد الكفة بتميل للمنتخب الإسباني، ولكن برضو هاي الترجيحات كمان إلها علاقة بالأداء الفني داخل الملعب. يوم السبت بتستكمل مباراة ربع النهائي في بمواجهة إنجلترا والنرويج، الأفضلية طبعا للمنتخب الإنجليزي اللي هو ثاني أفضل المنتخبات إقناعا كمان في المونديال. ويوم الأحد الساعة 4 فجرا تختتم مباراة ربع النهائي بين سويسرا والأرجنتين.
0: ان شاء الله خير. احنا يعني بطلت كثير هيك شو اسمه، بس يلا بهمش
1: بدنا نكمل.
0: كملوا الله يوفقكم ان شاء الله، بنشجعكم، بس اذا في لعب الاسبانيا بتخبرني عنها ويسعد صباحك.
1: صباحك يا احمد.
0: ثانك يو، شكرا مصطفى جبر من غزه، يا صباح الورد عليك.

0: الملف الثاني بعد موضوع المغرب وفرنسا وغيره وغيراته، ماذا عن التصفيات السياسية والتصفيات العسكرية في المنطقة؟ من سيحسم المشهد ومن سيأخذ زمام المبادرة بالوصول إلى النهائي ما بين البلدان؟ من الرياضة إلى السياسة وإلى الأوضاع الميدانية، بالأمس اجتماع الناتو في تركيا يأتي وسط ضربات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك ربما نغمة جديدة يتحدث بها الاتحاد الناتو حتى بعض دول الاتحاد الأوروبي. هل تأثير ترامب أم محاولة لإبقاء الولايات المتحدة كداعم وحلف قوي بهذا التحالف العسكري؟ دكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات الاستراتيجية، أهلا بحضرتك دكتور، صباح الخير.
1: أهلا
0: بك ودائما. كيف قرأت دكتور اجتماع الناتو في أنقرة، وقديش اليوم الناتو قريب من الولايات المتحدة ولا بعيد على وقع الضربات المتبادلة؟
1: لا، هو يعني عمليا على لسان أعلى مسؤول فيه قال هذا هذا المجمع الحربي أو هذا التحالف الحربي الصناعي أنه مستعد يساعد، وهناك 5000 طائرة مستعدة للمشاركة، وأن هناك مطارات أفرغت من أجل استقبال هذه الطائرات. أيضا كان هناك الاتحاد الأوروبي خضع برفع الانتاج الدفاعي إلى 5% من 3% إلى 5%، ويبدو أنه استرضاء لأمريكا، استرضاء للبلطجة الأمريكية، يبدو أنه تخويف لأنه أوروبا متفرطة مع روسيا في أوكرانيا، وبالتالي أي تهديد أمريكي للأوروبيين اللي هم بشكله يعني العدد الأكبر من الناتو عمليا بتورطوا أمام روسيا في حالة أنه أمريكا توقفت عن تزويد أوروبا بالأسلحة، بالإضافة أنه الأطماع أو التهديد خلينا نقول تهديد أمريكا بالاستيلاء على جرينلاند أتى أكله. يعني لكل هذه الأسباب رأينا أنه الناتو يعني على الأقل حتى اللحظة هو يقول أنه هو مع ترامب في حملته العسكرية، وأنه مع نزع أو تخفيف على الأقل القوة النووية أو المشروع النووي الإيراني. بمعنى آخر هذا هو الناتو، هذا هو الناتو الذي يعبر عن أطماع ورغبة الغرب الاستعماري أو الشمال الاستعماري بالسيطرة على كل منطقة الجنوب. بالتالي لا نتوقع أن الناتو سيعني يخالف ما يفعله أمريكا أو ما تريده. ليه؟ باختصار الذي يعني يغذي ويدعم ويغطي ويسلح الناتو هو أمريكا فعليا.
0: بالضبط.
1: لهذا السبب يعني لا نعتقد أن الناتو سيأخذ موقف مختلف أو موقف مخالف لإرادة ترامب.
0: هذا اللي كان بالبداية يعني كان موقف غير، حتى ترامب كان عتبان كثير يعني نحكيها بالعامية، لكن اليوم يبدو العلاقات رجعت. فهل سنشهد مشاركة الناتو بشكل أو بآخر في أي عدوان جديد؟ وهل فعلا يتم الترتيب لخلق مظلة دولية بشكل أو بآخر، تحالف عسكري ضمن الأطلسي لشن عدوان على إيران وتحقيق مطالب أو أهداف
1: حتى اللحظة أستاذ عادل ليس بالضرورة ليس بالضرورة، لأنه قد لا تكون هناك حرب يعني كبيرة وشاملة، لأنه هذه يعني حتى أمريكا لا تريدها إلى حد كبير. يعني أمريكا حتى اللحظة لم تستطع أن تجعل من الحرب على إيران حرب عالمية أو حرب يعني يتفق عليها الجميع، حتى الداخل الأمريكي. بالتالي الناتو عندما يقول أنه هو مستعد للمساعدة، يعني هو بده يعرف بالضبط شو معنى المساعدة، حجم المساعدة، هل يشارك في الضربات، هل يشارك في الحصار، هل يشارك في مقاطعة إيران ونقض الاتفاقات التجارية معها، شو بالضبط المساعدة الناتو. يعني
0: يمكن أمريكا مش بحاجة لمساعدة عسكرية بقدر ما هي بحاجة لمساعدة معنوية، خلق مظلة دولية، رأي عام دولي بأن أمريكا محقة في ضرب إيران في كل مرة.
1: هذا هو صحيح، هذا صحيح، لأنه ترامب لم يستطع أن يحشد العالم
0: ضد
1: إيران كما كان ذلك في أوائل الألفينات ولا بالتسعينات أصلا، يعني وبالتالي ترامب يشعر انه هي حرب، يعني هو حربه لحاله، وبده تحشيد دولي. يبدو انه الناتو هذه المره لاسباب كثيره، يبدو انه قال انه ممكن التعاطي مع اطروحات ترامب، لانه عمليا جاء بكل جبروته، يعني فرض كما قلنا رفع الاتفاق الدفاعي مستفيد من 5%. تعرف معنى ذلك؟ معنى ذلك انه اوروبا تدفع لامريكا ثمن حمايتها باختصار،
0: صح.
1: تدفع ثمن حمايتها من 2% ل 5%. هذا اولا. ثانيا، واضح انه ترامب يعني كما قلت يعني يرغب حتى باحتلال حلفائه، باهانه حلفائه اللي هو الدول الاسكندنافيه، دنمارك، عندما يقول انه يريد جرينلاند. يعني هو يعتدي على الاتحاد الاوروبي كله. لهذا السبب يبدو انه التعاطي مع هذه المره مع الاداره الامريكيه جاء بسبب الضغوط، بالإضافة أيضا حتى لا ننسى أنه أيضا هناك في تغيرات في أوروبا، يعني أوروبا تتغير في الحكومات، وفي بعضها حكومات يمينية، وفي بعضها حكومات تتأثر باللوب الصهيوني، وبالتالي أوروبا يعني زي أي مجتمعات حداثية ديناميكية ومتغيرة، مش سياساتها مرة سياسة واحدة.
0: يسار ويمين، نعم يسار ويمين،
1: نعم يسار ويمين، وبالتالي بتغيروا يعني،
0: صح. إعلان ترامب أنه انتهت الوثيقة اللي توقعت أو اللي كانت بين إيران وأمريكا، يعني هذا أنه حيرجعوا من أول ولا هو إعلان فقط؟
1: لا لا لا، يجب أن نأخذ ذلك من الجد على فكرة،
0: ملوش
1: لأنه بنفس اللحظة قال أنه إذا بده ويتكوف
0: يقعدوا يقعدوا
1: عراقي يعني تفاوضوا يتفاوضوا، بس أنا يعني زعلان، أنا نافض إيدي بالمسألة، شو القصة هاي؟ بعدين تعرف آخر تصريح،
0: أيوة،
1: بيقول لك الإيرانيين موافقوا على بتزيد وبدهم يعني يتفاوض معهم، شو رأيك؟ بالتالي لا يعني
0: شيء مستغرب.
1: ترامب عنده يعني تصريحات متناقضة جدا جدا، لكن بعيدا عن التناقض تصريحاته، إيران عمليا تقول للعالم كله إنه المضيق هرمز لنا. اي حدا بيسلك طريق ملاحه دوليه بعيد عن الطرق اللي بنحددها احنا بنضربه، وعشان يضربوا سفينه واحد من الوسطاء اللي هو قطر. ضرب قطر،
0: صحيح صحيح،
1: وضرب السعوديه. اذا بالتالي هو عمليه بيقول لك انه انا مستعد اعمل كل شيء من اجل ان اثبت انه
0: هرمز
1: ايراني او بنفوذ ايراني او على العالم والاقليم ان يعترف به،
0: على الأقل يستأذنونا يعني يدقوا بابنا.
1: وهذا الاستئذان بحق مصاري
0: سيادة، صح.
1: يعني أي حدا أي مسافرين لتمرك بدنا ندفع رسوم، ورسوم بشكل أو رسوم سيادية
0: زي قناة السويس،
1: زي قناة السويس بالضبط. عملية بده يأمم ممر دولي، وهنا مشكلة إيران. طيب ندفع ثمن ليه؟ إيران عملية بتقول لك إنه هذا الممر الدولي بدي أنا أعمل، وهذا نص إلي وبده يدفعوا لي من أجله، والدفع هنا مش شرط نص يعني
0: سياسي،
1: لا سياسي أيضا،
0: صحيح.
1: هذا
0: صحيح.
1: لأنه اعتراف بنفوذ هائل لإيران، يعني أمريكا بالذات بتقول لك إنه هذا إذا تم السيطرة عليه من قبل إيران عمليا حلفائها وأصدقائها ومصالحها وطرق التجارية كله بيقع في الخطر، بالإضافة لإمدادات النفط اللي جاي من هناك، ومش بس أمريكا بتتضرر، أسواق النفط والصناعة الغربية والإمدادات الغذائية كل ذلك بتأثر. لهذا السبب صديق أبو أحمد أقول لك شغلي باختصار، قاعدين العالم بدوروا على طرق تجارية بديلة من أجل إنه ما حدا يتحكم بيها. ولاحظ الآن العودة إلى

0: يصلوا لأوروبا عن طريق البر مش عن طريق البحر. لأنه ليه؟ لأنه شوف الحروب شو تعمل، حروب تعمل كل شيء على فكرة. لهذا السبب أمريكا عندما تريد أن تضرب إيران، إيران بشكل أو بآخر طبعا مش شرط تبقى حرب، لكن ممكن جدا تبقى ضغط، وضغط هائل، ضربات لمدة أيام أو لأسابيع من أجل تعديل التعديل الترجمة الفعلية لإطار التفاهم أو لمذكرة التفاهم، لأنه كل واحد يفسر زي ما بده.
1: طيب نقطتين دكتور. النقطة الأولى رمزية أنه اجتماعه بتركيا يمكن يكون اجتماع دوري وغيره وغيراته، لكن طلب تركيا التزود بطائرات 35، هل نفهم أنه في اليوم، وطبعا احنا ما بنخفي الصراع الخفي ما بين إسرائيل وتركيا على النفوذ بسوريا، يعني هذول بدهم حصتهم هذول بدهم حصتهم بشكل أو بآخر، قديش اليوم تركيا موجودة على الخريطة بحلف الناتو، قديش موجودة في ذهن يعني ترامب كمان لتكون حليف أو مش حليف بالنسبة للإسرائيليين، قديش اليوم المعادلة التركية بالمنطقة، وخصوصا أنه إسرائيل تتحدث عن تركيا اليوم بلسان غير زمان.
0: أو تركيا عضو أساس في الناتو. نعم. عضو أساس. مش بس لأنه في قاعدة ضخمة جدا للناتو في تركيا، لا.
1: أيوة.
0: تركيا خندق أمام روسيا، خندق أمام الشرق الأوسط بكل مفاعيله. هي عمليا تتحالف مع الغرب في سياساتهم في المنطقة، بالتالي تركيا، وأيضا تركيا دولة قوية جدا على فكرة، عندها أسلحة هائلة وصالح. نعم. هائلة. وأثبتت أسلحتها إنها يعني ذات فعالية كبيرة. الآن وهذا ربما يؤثر جدا على إسرائيل ودور إسرائيل في المنطقة، أنه لم تعد هي الحصان الرابح للغرب يعني، ولا حتى لأمريكا. ذلك التنافس بين تركيا وإسرائيل تنافس على كذا شغلة، أولا على القضية الفلسطينية.
1: نعم.
0: ثانيا على سوريا، ثالثا على أذربيجان وأوزبكستان. إسرائيل عمليا هناك مخترقة الدول هاي كلها.
1: صحيح.
0: هناك عندها كل اللي بدك إياه هناك في هذه البلدان. تركيا تعتقد أنه هذا بطنها الرخم، وبالتالي هي تريد أن تؤثر وأن يعني تعيد صياغة علاقاتها. وشفت الحرب الإيرانية الأذربيجانية الأرمنية وكيف كانت إسرائيل بمحل وتركيا بمحل، ودعم كل واحد طرف يعني. وبالتالي سوريا وإسرائيل وتركيا بتنافسن في الإقليم كله بقلب آسيا والشرق الأوسط، وأيضا على القضية الفلسطينية. إذا بالتالي إسرائيل
1: بس التنين تحت مظلة الناتو، تحت مظلة أمريكا
0: لو.
1: يعني
0: حتى لو. حتى لو يا صديق، حتى
1: نعم.
0: لو في هذول إحنا بنفس البيت بس نتكاتل.
1: أيوة.
0: لأنه إن أطباع مختلفة. إسرائيل بدها تبعد تركيا عن
1: سوريا مثلا.
0: نعم. تبعدها عن القضية الفلسطينية. هي تعتقد انه تركيا بتدعم حماس بشكل كبير جدا. اكثر من ذلك، اسرائيل تعتقد انه تركيا هي رأس محور سلمي جديد يتشكل في المنطقة. وبالتالي هذا بكله هذا ضد اسرائيل. واسرائيل عمليا بتقول لك انه اردوغان هذا هو يمثل الاسلام الراديكالي وبده يحين الارض، وبالتالي بده نسقطه. لذلك تركيا كما قلت يعني دولة كبيرة ودولة إقليمية كبيرة، ولها أهداف ولها نفوذ وعندها مضمون، وهي مش هي قصة أخرى. عندها مضمون تركيا، عندها ما تدافع عنه ما تقوله، وإسرائيل عندها ما تقوله ما تدافع عنه. بالتالي قوتين كبيرتين ممكن يصطدموا زي ما اصطدمت إيران وإسرائيل. إيران وإسرائيل دولتين لهم كل واحد عنده رؤيته وانتشاره وامتداده، وعشان هيك صدمن مع بعض في لحظة من اللحظات. بديش وانت ممكن جدا إسرائيل وتركيا يصطدموا مع بعض، لأنه كل واحد عنده رؤية للمنطقة، رؤية للإقليم، رؤية أيضا حتى للتاريخ، وبالتالي الهيمنة النفوذ. ده شو الحروب يا صديقي؟ الحروب على المصالح وعلى النفوذ.
1: صحيح.
0: وبالتالي ممكن جدا يصدموا في لحظة من اللحظات.
1: النقطة الأخيرة مقابل حلف الناتو، هل هناك أي حراك دولي، حراك عالمي؟ وإحنا بنعرف أنه الناتو بيمثل الوجه الغربي للقوة العسكرية الغربية، ماذا عن الشرق دكتور؟
0: الشرق مش متحد مرة يعني، كل الهيئات اللي عملوها لا توازي بقوة الناتو وعدائية الناتو، زي مثلا أسيان، المجموعة 77، كل هذه التشكيلة شو بيسموها أوباكس أو هذه المنظمة اللي فيها في 85 دولة فيها اجتمعوا كل الناس فيها. هذه منظمات لا تشابه قوة الناتو. الناتو

0: قوة عسكرية قابل الانتشار وقابل التنفيذ دغري. ويعني هذه تذهب وتقاتل، لكن الغرب الشرق لم يفعل ذلك كليا. الصين والروسيا ما لم يستطيعوا أن يعملوا اتحاد يشبه ذلك. الهند، الصين، اليابان، احنا العرب احنا مش قادرين نعمل نيتو عربي مثلا للأسف. الكلام عن محور سني هذا اختراع اسرائيلي مش حقيقي بالمناسبة، حتى اللحظة على الأقل، حتى
1: صحيح.
0: اللحظة
1: صحيح.
0: إيران هنا المشكلة. إيران عندما أرادت أن تقول لا للنفوذ الأوروبي والأمريكي اضربوها، وهم ما زالوا يهددوها طبعا.
1: أشكرك دكتور أحمد رفيق عوض، شكرا جزيلا لحضرتك، الباحث والكاتب السياسي، شكرا جزيلا لك.

برنامج طلة صباح يأتيكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج, برنامج طلة صباح. البرلمان الإسرائيلي الكنيسة يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بتجميد أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية سنويا تعادل الأموال التي حولتها السلطة إلى قطاع غزة خلال العام السابق. فسعد بكل شو بيعني هذا القرار وأثره على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين وتداعياته. لا ولا إشي, ما بيعنيش يعني, سلامة خيرك يعني من طرف الجيبة يعني, بس باختصار. على كل حال هاي الأسئلة أنا بدأ نقولها للأستاذ مؤيد عفاني وهو الخبير الاقتصادي والمتابع للشؤون الاقتصادية. يعني بتوقع الكنيسة يصادق على كل شيء يخص الحالة الفلسطينية لتضييق أكثر وأكثر, وليس آخرها اللي هي المصادقة على تجميد أموال عائدات من عائدات الضرائب تعادل الأموال. يعني قديش 54 أو أحيانا 50% خلنا نقول من موازنة السلطة الفلسطينية تم تحويلها لقطاع غزة, بده يخصمها إنه هاي راح لقدام قاعدين بيشتغلوا على إنه الأمريكان يأخذوها ويصرفوها على غزة. طبعا كذب يعني, الموضوع حيكون إشي له علاقة بالبعد الأمني. أستاذ مؤيد عفان أهلا بحضرتك. أستاذ مؤيد
1: صباح النور إليك أستاذ عدل وجميع المستمعين والمشاهدين.
0: صباح الخيرات. اقتطاعات اقتطاعات اقتطاعات, قديش اليوم ظايل من وراء كل هالاقتطاعات هاي وآخرها اقتطاع أموال تعادل ميزانية غزة في السلطة الفلسطينية؟
1: نعم, بداية يعني أستاذ الكريم والمستمعين المشاهدين الكرام, هو حتى الآن هي قراءة أولى. نعم. يعني نعم. تمت لموضوع قانون من أجل قولنا اقتطاعات إيرادات المقاصة. إحنا تراكم إنا لغاية اليوم 6 مليار دولار, يعني تتحدث عن أكثر من 18 مليار شيكل أموال فلسطينية خالصة تحتجزها إسرائيل. نعم. وللعلم هاي الأموال ليست منا من أحد ولا منها من أحد, هي أموال وأموالك
0: مصارينا والله مصارينا
1: وأموال أي مستمع بسمعنا الآن. صح. هي الضريبة اللي تدفعها أنت على المحروقات أو على الكهرباء أو على الدخان أو أي سلعة تأتي عبر الحدود. صح. وبالتالي سيد الكريم الاقتطاعات تتم في إسرائيل في عدة مستويات. بداية كان في عنا قانون الكنيسة الإسرائيلي باقتطاع إيرادات تعادل مخصصات أسرى الشهداء والأسرى. بعد هيك في 2023 كان هناك قرار كابينت, يعني مجلس وزراء مصغر, باقتطاع الإيرادات اللي بتنفقها السلطة على قطاع غزة. أتحدث على التعليم, على الصحة, على التنمية الاجتماعية, على الحماية الاجتماعية, ومقدارها 275 مليون شيكل شهري. يعني مبلغ مش بسيط, مبلغ كبير, مبلغ يعني مؤثر ودال الآن. وبعد ذلك كان هناك اقتطاعات تبعا للقضايا المرفوعة على السلطة الوطنية الفلسطينية بحجة دفع مخصصات لأسر الشهداء والأسرى, وتم إقرار قانون في العام 2024 باقتطاع 10 مليون شيكل لكل قتيل إسرائيلي و5 مليون شيكل لكل جريح إسرائيلي. الآن التطور الدراماتيكي اللي تم مبارح واللي تم الحديث عنه أنه حاليا تقوم الكنيسة الإسرائيلية بقوننة اقتطاعات غزة وليس فقط قرار كابينت. وهي القضية لها ما بعدها. شو معنى هذا الكلام؟ معناها إذا تم إقرار القانون بقراءاته الثلاث كما هي يعني الأصول الدستورية إنجاز التعبير والتشريعية, سيكون هناك عقبات أمام أي حكومة إسرائيلية قادمة إنه هي يعني ترجع هذه الأموال, حتى لو كان الأمر بصفقة من ترامب بصفقة غير من ترامب, بده يتذرع نتنياهو أو غير نتنياهو إنه أنا بدي أرجعهم, بس هذول محجوزات بقانون وأنا ما بقدر إني أمس القانون وإني أنا أكسر القانون. فالأمر الذي بصير سيد الكريم هي خطوة تصعيدية إسرائيلية تجاه السطو المستدام على أموالنا الفلسطينية, وأن تكون غير قابلة للاسترجاع, خاصة أنه مكون أموال غزة هو مكون كبير. في السابق لما تحدث إحنا عن بداية 2024 كان هناك ضغط دولي خاصة من النرويج تجاه أنه تحول هذه الأموال للنرويج, وفعلا تم تحويل حوالي مليار ونص شيكل من أموال غزة للنرويج المحتجزين, ولاحقا السلطة سردتها بطريقة غير مباشرة من خلال دفع حالة شركات الكهرباء وشركات البترول, والسلطة عملت تقاص داخلي. الآن حتى هذه الإمكانية أضحت في ضوء ما يحاك من قوانين ستكون صعبة ولن تستطيع يعني السلطة أو النرويج إعادة القرار مرة ثانية إن تم إقرار القانون.
0: العمل
1: العمل سيد الكريم, احنا وصلنا مرحلة وانا سبق حكيتها معك استاذ عادل.
0: نعم.
1: لا يعقل ان نبقى ننتظر, لا يعقل. يعني ما ضلش إشي إسرائيل ما اخترقته، ما ضلش إشي ما كشرت عن أنيابها، ما ضل وسيلة خنق اقتصادي. هات الصعود أنا وياك بعجالة، أولا المقاصة، ثانيا تقدس الشيكل، انزل سيدي الآن أودع لك ألف شيكل في البنك وشوف الغلبة، ثلاثة العلاقة المصرفية هاي ديسكاونت طلع على الخط وهبوا عليهم يعني تمددوا بس 12-7، عندك سيدي الجسر وبهدلته وأزمته. أنت متخيل معبر دولي في العالم بيفتح للواحد ونص بس وبعطل اليوم السبت؟ يعني لو كان عامل بلدية بداوم أكثر من هيك. القضية الأخرى يا سيد الكريم موضوع العمال اللي حاليا 200 ألف عامل، يعني كل يوم نشوف المشاهد الصعبة والقاسية من مطاردة عمالنا وقتل عمالنا على الجدار وعلى الحواجز. والقضية الأخرى كمان البوابات اللي تقطع أو صاردة في الغربية، أنت الآن موجود في بيت لحم ما بتضمن وين توصل الخليل اللي كنت توصلها بالعادة بنص ساعة وأقل. هذا الحكي كله سيد الكريم يستوجب منا أن تكون هناك استراتيجية وطنية جامعة لموضوع المقاصة في عنا دول. يعني أنا ما بكفيني إنها فرنسا ترحب بحل الدولتين، شكرا لها فرنسا، ولكن أنا بحاجة إني أشوف مع هذا الترحيب إجراءات. بروتوكول باريس الاقتصادي الناظم للعلاقة المالية ما بين السلطة وإسرائيل وقع في باريس، اسمه بروتوكول باريس. يجب أن يكون هناك دور للدول الصديقة للدول الشقيقة. ما بدي أنا بس أسمع من الاتحاد الأوروبي بدي خطة إصلاح. يا سيدي هو الإصلاح بيمشي ببلاش، ما عشان أعمل لك خطة إصلاح، علما إني أنا مؤمن إنه الإصلاح ضرورة وطنية، مش لأنه أوروبا طلبته منا أو البنك الدولي. إحنا بدنا إصلاح، ولكن حتى كمان الإصلاح هو بده موارد مالية عشان أقدر أعمله. يا سيد الكريم أنت في بيتك إذا بتعمل إصلاح بسيط ومواطننا اللي بيسمعنا بده شوية مصاري يعمل في الإصلاح، فلا يعقل إنهم بطلبوا منا مطالب وفي نفس الوقت إحنا تحت هذا الخنق الاقتصادي اللي ما حد بتحمله. إحنا إغلاق تم في أمريكا اتعطلت الحياة. إحنا يا سيد الكريم من 14 شهر صفر مقاصة، احنا من 5 سنين
0: ماشي، بس قديش انه احنا يعني اليوم ماشي، ما هي قبل اوروبا وقبل غيره كمان عربيا في اللي هي شبكات الامان، لا شفنا شبكة امان ولا شفنا شبكة غيره غيراته، وبالتالي يعني اليوم بتحس انه الحصار ليس فقط اسرائيلي امريكي. وما ان سلطة على اوروبا، يعني بدنا نيجي نقول لهم ما يمكن اخر شيء نقول لهم احنا بنقدرش، ما هو نفس اوروبا هي اللي قاعدة اصلا نمشي بعض الملفات اللي هون وهناك، وبالتالي شو السلطة اللي ممكن احنا نمارسها على اي بلد؟ شو الدور اللي ممكن احنا نبالشه طالما الاشقاء يشاركون في هذا الحصار يعني؟ نعم. او بعضهم
1: سيدي للاسف استاذ عادل احنا صوتنا داخلي، يعني انا الان بحكي معك على الاذاعه ولكن نعم. صوتنا داخلي، احنا بدنا يكون اعلاء الصوت خارجيا، احنا بدنا يكون هذا المظلوميه وهذه المشكله هي اموالنا. يعني يعني القصه فيها منطق عادي جدا، وهناك اتفاقيه تنظم العلاقه بينه وبين اسرائيل دوليه وقعت في باريس، يجب العمل على هذا المسارب. يعني احكي لك كم حد في العالم ممكن الان شاعر بالهم اللي احنا فيه وشاعر بوجع الناس اللي بيستنوا في عيادة الصحة، أو في الطالب اللي داوم بس 3 أيام في الأسبوع، أو في الموظف اللي الآن أخذ 2000 شيكل والله أعلم وين 2000 شيكل التانيات. هذا الكلام لا يعقل أن يبقى داخليا، الانفجار والصوت العالي يجب أن يوجه خارجيا. لذلك أنا أدعو أن يكون هناك حراك. يا سيدي تعال البنك الدولي، البنك الدولي أنت بتحكي بدي إصلاح، يا سيدي أعطيني أموالي عشان أصلح. تعال يا باريس صوت حلو يا فرنسا صوتك، بس اشتغلي لي إنه الاتفاقية تكون معاكي. سيد الكريم شو اللي بيمنع الآن إنه نموذج النرويج يرد يتم مرة ثانية من فرنسا؟ فرنسا دولة عظمى من الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن، الآن تحكي المقاصة أنا بدي أديرها، ما هي حاسوبيا تدار، ما في مشكلة في الأمر. كمان أمر آخر، يجب أن يكون هناك حملة كبيرة مع الدول العربية مع الدول الأجنبية، حملة دبلوماسية. يا سيدي نتجه للتقاضي العالمي للقضاء العالمي، إن نحكي هاي اتفاقية تجارية وإحنا بحاجة لتحكيم فيها، وهناك مؤسسات عدة ممكن ندخل على الخط فيها. سيد الكريم في العام 2018 توجهت السلطة لصندوق النقد الدولي وقالت إنه إحنا في فلسطين صحيح وقع بروتوكول باريس كان دورتنا الاقتصادية 12 مليار شيكل فاستضعف الاقتصاد. صندوق النقد الدولي حكى نعم في دراسة له صار 18 مليار، وبالتالي إسرائيل وافقت والآن بتسحب 18 مليار، طب حاليا 30 مليار تكدس الشيكل. إحنا بحاجة أن تكون مؤسسات دولية موجودة معنا وأن يكون صوتنا للخارج. لا يعقل أن نبقى نتكيف مع كل ضغط إسرائيلي موجود علينا، يجب أن نعمل على مسارب متعددة. المسرب الدولي والمسرب الدبلوماسي شيء مهم جدا يا سيد الكريم.
0: يعني كلامك مقنع 100%، لكن بتوقع الإسرائيليين زي ما كنا مبارح عملوا أكبر شغلة، الكارثة الإبادة كل اللي صار بغزة اليوم صار هو زي ما كلها الديدلاينز، صار هو الإشي الكبير اللي وصل لأعلى مستويات القمع والإبادة وكل هذه التفاصيل، والعالم لا زال يدين الضحية وبقول لك ولولا ما عملوا هيك ما صارش فيهم هيك، لو ما صارش هيك كان ما صارش هيك.
1: متفقين ان العالم هناك نفاق، وهناك نفاق عالمي، ولكن على الاقل نعمل اللي علينا.
0: نعم.
1: يعني احنا نعمل مهمتنا صح. لا يعقل انه حديثي معك الان مع عن المقاطع يسمعه فقط المواطن الموجود في الخليل او في نابلس وبينقص الانسان بدلو اكثر. لا، احنا بحاجه انه هذا الحديث بلغه علميه بلغه الارقام نعرضه للعالم كله. هاي اموالنا باي صفه.
0: امبارح كان معي وكيل وزاره الصحه فبحكي انه القطاع الصحي في الضفه مش بس بغزه كمان يتهاوى ويتداعى ويحتضر بشكل انه فيش اليوم دواء، فيش في المستشفيات، مش قادرين يعملوا عمليات غسيل الكلى معهم فقط اللي هي الاملاح والمياه الخاصه هاي لاسبوع واحد. قلت له نفس سؤال حضرتك انه طب قال لي والله ودينا للمنظمه الصحه ودينا للخارجيه وللامم المتحده وقالوا لنا حاضرين، ودوا شو اسمه اسرائيل حجزتهم على المعابر.
1: يا سيدي ولو يكون عندنا صوت اعلى، يكون عندنا سيد الكريم.
0: اتفق معك اتفق معك اتفق معك يوميا لازم في مؤتمر صحفي برام الله يوميا.
1: نكون متفقين هذا نعم. احتلال سموت ليش ما بيخفي اطماعه، هو بقول لك انا بتدخلك
0: نعم.
1: خلق اقتصادي في الضفه الغربيه يؤدي الى انفجار داخلي يؤدي الى هجره. هو بقول لك انا ما بدي اجيب دبابه احطها اليوم في نص الخليل، ولكن هتاخذ فوضى داخليه في الخليل. مصطلح كرييتيف انتروبي او الفوضى الخلاقه لما اخترعت كوندليزا رايت عم بتطبق علينا. انا بدي اخلق فوضى سيد الكريم لتوضيح اضافات بعض الحقائق. 726 نوع دواء ومستلزمات صحية مفقود، رصيدها صفر في وزارة الصحة. 11,000 عملية جراحية مؤجلة في وزارة الصحة. 4,000 مريض سرطان وأبرام بيعانوا الآن في الحصول على علاجاتهم. هذا وضع كارثي لا يعقل. الأصل أن يكون هناك يا سيدي. القصة مش بس إني أنا حكيت، لا أنا بدي أكثف حديثي وبدي أحكي لكل العالم وبدي أجيب هاي المؤسسات. تخيل إن أنا وياك نعمل استراتيجية، تعال يا بنك دولي مش بدك مني إصلاح سيدي أنا حاضر، بس في نفس الوقت وين مواردي اللي عمل فيهم الإصلاح؟ تعال يا بنك دولي أنت معطيني 206 مليون يورو طول 2026 وهذا رقم حقيقي على كل حال. هو يا أستاذ عادل أقل من مقاسة شهر. سيد الكريم أنا بدعي وأنا مسؤول عن حديثي، لو أخذنا حقوقنا المالية حقوقنا المالية إحنا ما بدنا أي دعم خارجي بس نأخذهم، بس إحنا مش مقدينهم يا سيد الكريم. إحنا مقاصتنا في الشهر الواحد مليار شيكل، إحنا فيش دولة أعطتنا مليار. حتى البنك الدولي بعظمته بين قوسين بده يعطينا 206 مليون يورو، اقل من مليار بكثير. البنك الدولي بعظمته طول 2026 بده يعطينا 300 مليون دولار، كمان اقل من مليار. يعني شهر واحد مصارينا اللي عند اسرائيل، مصاري التاجر النابلسي والخليلي والمواطن اللي التلحمي والمواطن الجنيني، عمليا هم كافيات انهم يجيب لنا عندنا ايراد اعلى من كل دعم الخارج.
0: صحيح صحيح. وكمان عندنا مشكله داخليه عندنا احنا للاسف بطريقة إدارة الأزمة والتعامل معها، أنه كمان أولوياتنا مش مرتبة بطريقة صح، وبتحس أنه في طوش أحيانا سوري يعني هالكلمة برام الله، مين بده يكون هون ومين بده يكون هناك، والبلد قاعدة بتضيع وهم مختلفين مين بده يقعد هون ورا ومين بده يقعد قدام.
1: سيد الكريم بعد إذنك تسمح لي في
0: فضل.
1: العبارة
0: فضل.
1: الخلاص الفردي لن يأتي بخيم. الإشكال أيوة. إنه إحنا صرنا نفكر بالخلاص الفردي. صرت أفكر مدام أنا مصالحي ماشي تمام
0: يسلم راسي على رأي مبدأ جحا، يعني يسلم راسي بالآخر
1: تمام، ولكن هذا دمار. لأنه إن حدث انهيار بنيوي سيمس الجميع. تخيل إنه تكون عندنا انهيار في القطاع المصرفي وإن شاء الله ما بكون أي شيء سلبي، ولكن إحنا لازم دورنا إن نحذر.
0: كل وارد.
1: شو استفدت إذا عادل في معاه 10 مليون كمجازا في البنك وهو أصلا مش قادر يجيب منهم شيء؟ شفنا شو صار في لبنان قبل فترة. فيا سيد الكريم الخلاص الفردي لن يأتي بخير، إما أن نصمد جميعا معا أو الانهيار سيكون للجميع. لذلك بعد إذنك هاي يعني رسالة عبر أثيركم أنه يجب التحرك بشكل أكبر، يجب أن يخرج صوتنا، تكون صرختنا مش في الداخل. إحنا ما بدنا بس نضلنا نحكي في الداخل، مع كل التقدير لكم كإعلام
0: نعم
1: محلي.
0: نعم نعم نعم.
1: إحنا بدنا صوتنا يكون للخارج، إحنا بدنا صوتنا يكون موجود في أروقة الدول العربية، جامعة الدول العربية، في مجلس الأمن، في أوروبا. لا يعقل أن تبقى التضامن فقط تضامن بين قوسين شكله وتضامن لايت. أنا مع الرمزية ومع انه حدا يحمل علمنا الفلسطيني، ومع انه احنا نكون موجودين في مؤتمر حل الدولتين اللي اعلنوا عنه في باريس، ومع ان نكون احنا في اجتماعات بروكسل القادمة، ولكن يجب ان يتوج ذلك بنتائج. لا غير مقبول انه فرنسا تعلن احنا مع حل الدولتين واحنا داعمين، وفي نفس الوقت بنشوف الموازنة مش لاكين اموال. لا يعقل انه السعودية دعمت حل الدولتين وتتحدث عن دعم الشعب الفلسطيني، واللي حتى الان احنا ما تلقناش اموال من الدول العربية
0: لانه هي الوحيدة اللي بتدفع،
1: بس حتى الآن ما خدناش في 2026 لعلمك.
0: نعم.
1: احنا اخذنا في 2025 نعم كان هناك 120 مليون دولار من السعودية على دفعتين، 30 مليون في شهر 6 90 مليون في شهر 12. طبعا انا اتوقع ان يكون هناك دعم سعودي يعني في الفترة القادمة، ولكن احنا بحاجة الى اكبر من ذلك سيد الكريم. ازمتنا يعني لما توصل مرحلة انت انه في عندك انت 726 نوع دواء مستنصف صحي مفقود، طب هو سيد انا بروح على وزارة الصحة، الناس الفقراء ما هو اذا في واحد غني بده يروح على المستشفى الخاص او العيادة الخاصة
0: برا، بيطلع برا
1: شكرا بروح على لندن. اذا يا سيد الكريم اضحت تكاليف الازمة اكثر عبئا على الفئات المهمشة والفقيرة، وهي الفئات اللي بحاجة احنا نعزز صمودها، لانه هاي ما لهاش خيارات اذا احنا ما وقفناش معها ولم يعزز لها الصمود الاساسي في بين قوسين الخدمات الصحيه والخدمات التعليميه والخدمات الحمايه الاجتماعيه، احنا رح نفقد الشيء الكثير.
0: انا استوقفتني كلمه حكيت انت الحلول الفرديه، انه كل واحد صار يدبر راسه خلاص، اذا يعني واحد مثلا عنده مشكله ب حتى بالايداع النقدي او بمستشفى او بتحويله، اذا دبر حاله زبطت معاه خلاص اليوم غديني وبكره بشوف لي قصه ثانيه.
1: صحيح. وهذا خلل كبير،
0: وهي كارثه للامانه، كارثه هاي
1: خلال كريم، وهذا صحيح بتعززه يعني من المنطق فتح باب ومشرع كحالات فردية تعمل مع الفلسطينيين. عزز هذا الشيء لأنه صرت أنت سيد الكريم في عندك مشكلة ما تتواصل أي حد بتواصل. أقول لك حتى يعني إسرائيل حولت في استراتيجيتها نحو التعامل معنا اولا ككيانات منفصله، أيوة الخليل سياستها غير عن جنين، وهذا الشيء لمسناه بالطبع على مدار السنوات السابقه، سياسه نابلس غير عن سياسه رام الله، انه عشان تخلق نوع من الخلل حتى في ثقافتنا المجتمعيه. النقطه الثانيه وهي الاخطر انه كمان صارت تتعامل معنا كافراد كحالات فرديه.
0: نعم
1: وهذا هو الاخطر يا سيد الكريم.
0: صحيح.
1: في الاخر انا مشي اموري، بضاعتي دخلت على المينا، جبت التصريح، رحت جيت،
0: ماليش دخل أسي.
1: هذا خطر جدا، لانه حتى وان حقق عادل إنجازات في هذه المرحلة ومشى مصالحه، ولكن ثق تماما سيدي إذا كان هناك انهيار أول ما رح يغرق كمان عادل.
0: صح. شكرا، شكرا لحضرتك، شكرا لكم. هذا الحديث أستاذ مؤيد عفانة خبير اقتصادي، وأنا يعني بتفق مع كل كلمة قلتها فيما يخص كمان تدويل الموضوع. المفروض أنه إحنا ما نضل نحكي مع حالنا، إحنا مشكلتنا بنحكي مع حالنا وبنتعاطف مع حالنا وبنشوف الصور لحالنا وبنصرخ لحالنا وبنعيط لحالنا زي الفاتحين ملطمة ومسكرين الباب حالهم، لا حدا عارف عنهم ولا حدا داري مين المات ولا حدا فاهم إشي، رغم انه العالم برا قاعدين بركسوا يعني وبقولوا في حدا مات هون، بس مين مش عارفين شو القصة، مش فاهمين مين قتل مين، مش فاهمين. مرات الاسرائيليين بيقولوا هذول قتلونا، بيقولوا والله هذول يعني شوف مثلا ايران الكل ببهدل فيها هلا، وبقول انت شو بتعملي قاعدة مع انه هي اللي انضربت وهي اللي تسخمت وهي اللي خسرت وهي اللي مش عارف كم الف شهيد، ومع ذلك بقول لك كيف يعني بتصرفوا بهذا المنطقة، دول إيرانيين عدوانيين. المهم يعني وبالتالي الفلسطينيين بنفس التوصيف، وفي اليوم صرنا نسمع أصوات عربية مؤثرة جدا اللي قاعدة بتقول لك فلسطين مش قضيتي يعني حلوا عنا يعني هذول الجماعة لوقتيش احنا كذا، فأنت بتقول انه هذا فرد لا يعبر عن جمهور، ادخل على التعليقات وتلاقي الله يسلم ثمك بقولوا له، بتحس حالك في ورطة هون، احنا هو احنا اللي كاينين محتلين يعني، احنا اللي كاينين مخربين العلاقات العربية العربية، ولا احنا اللي كاينين عاملين الحرب العالمية الاولى ولا الثانية ولا شو. بتدور بتدور بتدور بتلاقي قرونها كلها قاعدة في تل ابيب، كل قرون المشاكل في تل ابيب، حتى هذول المتفلسفين اللي موجودين ببعض السوشيال ميديا العربية القوية موجودين لهم في تل ابيب ناس وقاعدين وقاعدين مع بعض ولهم صور ولهم مرتبين، يعني مش اشي صدفة قاعد بصير. حتى التغذية اللي قاعدة بتصير مرات شوي شوي شو بسموه التحريض على الحالة الفلسطينية، وان الفلسطينية وين بيروحوا بخربوا، الفلسطينية دمرونا، احنا ما لنا مال الفلسطينية، بدنا نعيش، بدنا مش عارف ايش. اذا احنا قاعدين بنقول بدنا نعيش، اذا احنا الفلسطينية قاعدين بنقول بدنا نعيش، اذا احنا اليوم قاعدين بنقول ما لنا ومال اللي قاعد بصير، وزي ما حكى السيد بكل الحلول الفردية هاي اخطر شغلة، انه انت تدبر حالك وغيرك. يعني مثلا احنا واقفين 40-50 واحد على حاجز او على كذا، بصير كل واحد يدبر حاله بيطلعش وراه، إن شاء الله بنحرق الدنيا بالوراء، وهاي تعززت أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. وللأسف الشديد النظام الفلسطيني القائم يعززها، مش بس الاحتلال، النظام الفلسطيني القائم يعززها، إنه إحنا اليوم مستوى المعرفة والواسطة والمحسوبية والأمور اللي من هذا النوع كمان المنسوبها عالي جدا، تحت بند قريب، تحت بند صاحب، تحت بند حالة إنسانية، تحت بند حالة وطنية، تحت بند حالة استثنائية، تحت بند حالة مش عارف شو، انت فاهم؟ هاي العناوين تحت بند الحالة الإنسانية بروح فيها وزير، تحت بند الحالة الاستثنائية بروح فيها ابنه، تحت بند الحالة الوطنية بروح فيها حفيده. فأنت بتلاقي الوزير ماخدها حالة إنسانية، ابنه ماخدها حالة وطنية، حفيده ماخدها حالة استثنائية، وهذول موجودات النظام تبعنا للأسف الشديد. فقصتنا مجعلك جعلك بدها مكوى بخار من تبعين الفحم تبعات زمان ليكويها، والله أعلم. وبنحكي مع حالنا كمان يعني عشان نفهم برضو صح.

0: 90% من الأخبار اليوم اللي بتعدي عنها بينك وبين حالك إنه مثلا خبر زي هذا بقول لك العفو الدولية غارات إسرائيلية بلبنان ترقى لجرائم حرب، ماشي ما استوكل الله سجلوه. البحرين تعلن اعتراض هجمات إيرانية بطائرة مسيرة وصواريخ. رئيس وزراء قطر يبحث مع وزير الخارجية الإيراني تطورات التصعيد وسبل. أنا هذه قطر مستغرب مستغرب منها إذا إذا ما عندهاش مشكلة تقعد مع الكوكب الفضائي هذا الناس الفضائيين رغم إنه إيران تقصفها يعني وبقعدوا معاهم ومش عارف كيف يعني خلاص واصلين لمرحلة يبدو إنه ما لهمش دخل أو يعني ناس هيك طريقة كل حدا له سياسة. في اتصال؟ ألو؟
1: الخير أبو أحمد.
0: يا هلا.
1: كيف الحال؟
0: مليح.
1: كيف أنت؟
0: كويس.
1: والله أنا بدي أحكي بس في موضوع غرفة دائرة السير يا زلمة.
0: دائرة السير؟
1: أو.
0: شو مالهم؟
1: يا زلمة بتروح بدك ترخص، يعني من الصبح قاعد بترخص بتستنى ساعة هل عشان معي 3000 عشان تدفع للسيارة إلا بفيزا، كل شيء إلا بفيزا، يعني مش عارف شو هالشغلة الآن.
0: مش عارف ولا عارف؟
1: والله ماني عارف، والله بخلي الواحد يتوضى باللبن.
0: أنا بقول بدون وضوء أحسن لك، خليها هيك.
1: يعني
0: فري.
1: والله يا زلمة ماني عارف شو فيه، يعني بلاش
0: شو مش عارف شو فيه، الإدعاءات النقدية، شو مش عارف شو فيه، لا عارف شو فيه.
1: يعني الواحد بيرخص سيارته صار بده إدعاء.
0: أهلين بدك تسد شك.
1: إحنا تعون شركات نسوي فيزات يعني.
0: شركات يعني قصدك ولا؟
1: لا يعني لطيارة
0: كمواطن عادي
1: بدهم شيء إلا فيزا، طب منين أنا أجيب فيزا؟ يعني أقول عندي دولة يعني أنا عشان هيك بروح أدفع الفيزا.
0: والله هو بدك الصحيح مش لازم يعني هلا الحكومة بطلت تأخذ كاش كمان.
1: يا أخي بيأخذوش كاش في دائرة السير إلا على الفيزا، طب شو يعني؟
0: طبعا هو مش هم هذا البنك، طب هذا البنك صحيح البنك هذا
1: لك بقول لك الا فيزا، طب يا عم منين انا اجيب فيزا؟ يعني اقسم بالله في عباس طالبين عشان هالشغله
0: ترخصش خلاص
1: يعني ما هو عشان ما رخصناش انه سنتين نشفوا دمنا، لا خلونا نجيب معهد وخلونا نروح على الضريبه نخلص ضريبه وخلونا نجيب حسن سير سلوك وخلونا يعني الواحد والله ما هو خلصان.
0: هلا احنا هاي الازمه ازمه لسه بدنا نشوفها في كل شيء، يبدو انه كمان شوي اذا رحت لا سمح الله على مستشفى وقلت لهم خذوا هاي هذا يقول لك متاسفين روح ادفع فيزا وعشان نعالج.
1: هو بحسب الواحد قاعد على بنك دولي عشان هيك.
0: لا مش دولي ولا مش ولا دولك، بس الفكره انه فيش ايداعات فيش فيش محل يحطوا فيه مصاري، مع انه بقول لهم والله هات جيبوهم عندي وحفظ والصون يعني
1: خبيليهم عندك يعني ما بنعرف شو هالشغله.
0: والله ولا انا والله يا صديقي يعني. سعد يا ريت تسال لنا الاخوان بدائره السير انه حدا ما عنده ما عندكش انت فيزا يعني ولا عندك
1: ما عنديش فيزا، ولا عاد اذا عواصل سياره بيدفع صار يروح يسوي فيزا والله ما بنفع اي حدا.
0: لا هو مش عواصل سياره، هلا بدك تشتري باكيت دخان بدك تحشر على الفيزا من اليوم وطايله. اذا سافرت بعمرك سافرت برا؟
1: ولا عمري سافرت ولا بدي اسافر.
0: خلاص خليك هون على الكاش ساكن، ولا بدك فيزا ولا بدك كنسه القصه.
1: الله يفرجها يا اخي
0: حبيب القلب، يسعد صباحك ان شاء الله ربنا يفرج. حاضرين حاضرين يابا ولا يهمك. احنا عندنا موضوع الشمول المالي راح يجيب لنا الدور، هذا اللي هو حوسبه المال كله مره واحده انسى سكول كاينين. احنا عايشين على التهريب وعلى التبييض وعلى سخام البين وعلى المصاري اللي مش عارف شو، لانه الاسرائيليين طلعوا في منه هذا الكلام عشان نحكي ضميرنا، في منه هذا الكلام اللي هو يعني مصاري بس مش عندي وعند سعد وعند المسخمين. احنا يعني احنا جماعه يا دوب الالف والالفين وكذا، بس لما انت واحد يفتح دكان صغيره ودخل هاي الدكان الصغيره يكون في السنة 2-3 مليون يوديهم على البنك وهو كذب في كذب، الدكان بتخسر عمليا. أوف. والله العظيم كلنا عارفين الصح وبنتخوف على بعض نتخوف على بعض نساك من هالشغلة ساك من هالحكي الفاضي. أيوة

0: مدرب المغرب عن مواجهته مع فرنسا يقول لن نقع في الفخ. عاش نفسك الحر. محمد وهبي الليلي يا بيكون ملك العرب يا بروح. وبقول بأنه الحديث الدائر عن أفضلية منتخب فرنسا أو الاكتفاء بما حققه أسود الأطلس وأنه خلاص لهون بكفيك وروحه لن يجر فريقه للوقوع في الفخ عنده لقاء الطرفين المرتقب في دور والله العظيم أنه بفهم هذا الزلمة. بقول لك الصورة النمطية أنه خلاص المونديال لهون يا مغرب بكفيكو فرنسا أقوى من بقول لك إحنا بنقعش في هذا الفخ إحنا أقوى من فرنسا. أوبا كلام كبير والله العظيم. طيب خلينا مباشرة نروح على مدير عام النقل أو مدير عام الترخيص وزارة النقل والمواصلات سيد عبد الرحمن زيدان. سيد زيدان صباح الخير.
1: يسعد صباحك. صباح
0: كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيك.
1: الله يسعدك.
0: مشكلة الإيداعات النقدية وصلت بأنه لعندكم على دوائر الترخيص؟
1: أكيد وصلت لجميع الجهات.
0: فماذا يفعل الواحد؟ نعم
1: نعم
0: تفضل.
1: يعني هو هذه المشكلة حصلت قبل فترة تجينا في أنه ما بيقبل البنك اللي هو البنك الأردن لأنه هو البنك اللي عندنا في الدائرة إلا عن طريق الفيز. ولكن في بعض المشاكل اللي بتواجه الناس أنه في ناس بيقول لك أنا ما عندي بطاقة وفي ناس أصلا فعلا ما عندهم بطاقة وفي ناس ما بيتعاملوا مع البنوك وكذلك الأمر اللي أصلا عنده حساب ممنوع يودع أكثر من كذا مبلغ. فعلى الفور تم التواصل من عندنا من مدير عام الشؤون المالية مع البنك الأردن المدير الإقليمي لحل هاي الإشكالية. وفعلا تم حل هاي الإشكالية اللي بده يدفع يعني طريق عن طريق البنك كاش أو عن طريق الفيزا الجهتين. يعني
0: يا ريت لأنه من شوي يعني التليفون لسه
1: من شوي صار مشكلة يعني
0: لسه احنا على إثرها يعني حكينا نستفسر
1: احنا هو مش مشكلة بس بعد تمام. إذنك يعني في دائرة محددة وفي كذا
0: بالخليل حكي. أكيد بالخليل وهلأ ممكن
1: نفسها.
0: نعم صحيح. هلأ نخليك مع الشباب يعني ليعطوك التفاصيل وإحنا شاكر يعني أنت بتأكد أنه تم حل هاي الإشكالية.
1: تم حل هذا المشكلة.
0: حاضر.
1: يعني بكيت مع مدير عام شؤون المالية لما حكي وحكيت وحكي مع المدير الإقليمي حكي وتم حل هذا الإشكالية.
0: يا ريت لأنه الآن ويعني حدا بيقول لك ما قبلوا مني ما أخذوا مني. يا ريت تابعوها وخليك مع الشباب. سيد عبد الرحمن زيدان مدير عام الترخيص وزارة النقل والمواصلات بأكد أنه تم التواصل مع مدير الإقليمي لبنك الأردن الماخد دائرة السير يعني أو دوائر الترخيص في البلد وبكل لك تم حل الإشكالية. اللي بده يدفع يا عمي فيزا يدفع فيزا واللي بده يدفع كاش يدفع كاش واللي بدوش يدفع يعني برضو شو اسمه بدوش يدفع بلاش أو شو يعني بده يجي كل واحد يدفع غصب عنك بس ترخصش يعني شو أنا شو كنت بحكي قبل هذا الإشي عن المغرب وصعد طلع لي بالموضوع حسبي الله ونعم الوكيل. برضيك هذا الكلام يا أبو عدي؟

وبكل وهبي أنه نريد الفوز على فرنسا وهدفنا التأهل قبل النهائي, وأنه يحترم منتخب فرنسا اللي بضم عناصر مميزة ولاعبين أصحاب خبرات عريضة, لكن ذلك لن يغير طموحنا وأسلوبنا في اللعب. فريقي جاهز بدنيا وذهنيا, وصلنا لهذه المرحلة بفضل العمل الجماعي والانضباط والالتزام. أنا مقلق المغرب خلاص, الكلام قوي يعني كلام حبيته. أثق يقول في قدرة لاعبين على تقديم أداء يليق بكرة القدم المغربية, نكتب به صفحة جديدة في تاريخنا. يلا روح طالع توكل على الله, يلا هاي للمغرب, سير وإحنا وراك للتحرير. هلا بعد ما شو بدنا نشوف لنا بلد ثاني نشجع. اسبانيا ما بس اذا صارت في النهائي بين الارجنتين وفرنسا نشجع فرنسا. اللي بشجع الارجنتين حضر بلوك فورا من الحياه. ايوه حتى لو كان سلمان

يقول لك وهبي لن نقع في فخ إنه فرنسا أقوى منا، يعني ما تهيئوناش ذهنيا ونفسيا وبدنيا وتقولوا فرنسا أقوى وفرنسا فيها فلان وفيها علنتان واللاعب الفلان، ولا شايفينهم هيك، ولا شايفينهم حتى بعينينا. كل احترام حبيت. خلاص انتهت المشكلة يا محمد، كل احترام كل احترام، شكرا كل الاحترام. مش هيك بكتبوها؟

0: شو بقول هو ديما مغ يعني دائما ها ايوه ديما استمر يعني سير يلا واحنا وراك مش لاقين حدا نمشي وراه عشان من جماعتنا شو نسوي لكم يعني
1: طالعه بدوني ما شعلنا النيران ديما مغرب
0: امريكا بتقول لك توقف شبه تام لحركه الملاحه في مضيق هرمز وهدف امريكا الان فتح مكان فاتح وما كانش حدا سائل حدا وكانوا الجماعة مسلكين أمورهم ومدبرين حالهم وماشي الأمور أجاب شو أجع يعني هلأ قاعدين بيشتغلوا عنهم يفتحوا مضيق هرمز والله إنه يعني سواء هيك ولا هيك ولا مش عارف شو برافو إيران حط لإيران نقطة حط أغنية لإيران أيوان هذه يلا بس يعني لجيرانهم لجيرانهم هذا اللي بنقدر عليه احنا شو المغرب نحطه اغنيه ما يرام نحطه هذا بشو لا سلام تسلمكم فاضيه

يعني الأغنية بتقول كان البحر كويس يا ريس وكان المضيق ماشي ولا هو ضيق ولا هو كذا ولا حدا سائل حدا. شو اللي خلاك تنعفوا شو اسمه؟ واكتشفت إيران هي طبعا تعرف من زمان أنه عندها ورقة ضغط قوية جدا جدا جدا ممكن تخنق مش عارف مين وكذا وإلى آخره. فاليوم العالم كله قاعد بكلها افتحي هالمضيق كلهم فاتح المضيق بس تعالوا نقعد مع بعض ونتفاهم وانتوا خانقيني وبدكوا هذا وهذا الموجود.

0: أنقرة، ما هدية الرئيس التركي أردوغان لضيوفه من حلف شمال الأطلسي الناتو؟ مسدس وذخيرته. يا ساتر. هذا حماية شخصية يعني، أبصر لها رمزية يعني في البروتوكولات السياسية والمش عارف شو هي. المهم بقول لك، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهدى القادة المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي مسدس مع ذخيرته. وفي حديث لصحفيين بريطانيين في الطائرة، أوضح رئيس الوزراء البريطاني خلال رحلة العودة أن الرئيس قدم لكل زعيم مسدس منقوش عليه اسمه مع علبة ذخيرة، وأرفق أردوغان هديته بمذكرة تعفي هذه الأسلحة من قيود التصدير. لكن ستارمر أوضح بأنه اضطر إلى ترك المسدس في تركيا لأن إدخاله إلى المملكة المتحدة كان سيعد مخالفا للقانون. متحدث باسم الحكومة الألمانية، يا زلمة ما أخبثهم يعني، قال له خذ مسدسك لك من شيء. طبعا مسدس إنتاج تركي يعني، ما خذوش، خلاه في السفارة البريطانية. وفريدريش ميرتس اللي هو مستشار الألماني تلقى مسدس مماثل، وتم تسليمه أيضا إلى السفارة الألمانية في أنقرة تمهيدا لاستكمال إجراءات استيراده بصورة قانونية. طب والله عنا ليجيبوا مدفع ليدخلهم المسؤول تبعنا يعني، احنا والله مدفع لو بزبط بدخلوه. هي عن جد عندهم يعني، بقصد أي زعيم عربي بصح له هدية بروحها ولا جمارك ولا محلاهم واقفين. الرئيس قال على الحدود، احنا ما هو عشان الحدود مشلنا ولا احنا زيهم، احنا أسخن منهم كمان. لو الحدود إلنا ولا مدفع بندخل إذا كان هدية. بس تخيل أنت مسدس خلاه في السفارة عشان يكملوا إجراءات تصدير واستيراد هذا المسدس مع ذخيرته، رغم أنه هدية، رغم أنه هدية، ولكن ما بزبطش يدخل إلا ضمن هذا. لو أنه روح مع زعيم عربي ولا مع هذا ماشي. أنا داري. وردنا بأن قوات الاحتلال في هذه الأثناء ومنذ حتى من ساعات الفجر أو من ساعة تقريبا تقوم بعدم بعمليات هدم لعدة منازل في شرق يط منطقة رفاعية. معنا السيد راتب جبور منسق اللجان الشعبية في جنوب الضفة من الموقع. سيد جبور يسعد صباحك.
1: صباح الخير أخي عادل، أهلا وسهلا.
0: يعني هذا الهدم اليومي، هاي البواكر، هذه الغربان المنتشرة في كل المناطق ومركزة على موضوع يطة ومسافر يطة وشرق يطة وجنوب يطة وإلى آخره، شو القاعد بصير في رفعية هلا؟
1: أخي يعني هذه سياسة متبعة من قبل يعني قوات الاحتلال ومن قبل أيضا عصابات الاستيطان في أو الهدف من ذلك هو عملية تهجير قسري لهؤلاء المواطنين الذين يسكنون في هذه المناطق الشرقية من مدينة يطا، منطقة المسافر، منطقة البادية، ولم يعد يسلم حتى لا منطقة باء ولا حتى منطقة ألف. فبالتالي هذه يعني الآليات تقوم بعملية هدم لبيت المواطن إياد شحاد العريني العمور بالقرب من منطقة الديرات في منطقة رفاعية قرب الخط الالتفافي خط 60. الله
0: نعم.
1: العافية.
0: نعم.
1: خط الالتفاف خط 60، وبالتالي هي يعني مقدمة لعملية يعني ما تهدف إليه عصابات الاستيطان الرعوي في تلك المناطق، والتي من خلالها تهدف إلى تهجير قسري لهؤلاء المواطنين الذين يسكنون في مناطق شرق يطا، سواء كان في منطقة المسافر أو في منطقة البادية. كل التجمعات السكانية الآن أصبحت يعني تحت وطأة هذا الاحتلال.
0: نعم، صوت راح يا شباب من أخونا الجبور. إذن عملية هدم تتم هون وهناك وفي كل منطقة. أعود إليك سيد جبور.
1: نعم أخي عادل.
0: تفضل.
1: نعم
0: تفضل. نعم
1: كما قلت أخي عادل أن هناك يعني هجمة شرسة غير مسبوقة تمارس بحق أهلنا في هذه التجمعات السكانية الواقعة شرق مدينة يطا، والتي تهدف من خلالها يعني قوات الاحتلال وعصابات الاستيطان الرعوي لتهجير قسري لهؤلاء المواطنين الذين يسكنون في
0: هي. كل مرة بتقطع عند هاي النقطة تحديدا، هاي مؤامرة، هاي مؤامرة. خلاص وصلت الفكرة. شكرا. لا عفل عند النقطة تحديدا بفصل التليفون. ولا يما ولا يابا نسيت.

0: يعني لو حدا يعمل إحصائية عن عمليات الهدم اللي تمت خلال السنة هاي، مش راح يقدر يلحق عد قديش انهدم بيوت، انهدم محلات، انهدمت حظائر، مزارع، أبار، شيء مهول مهول جدا غريب. وصال لو
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها من أين هذا الصوت؟ حاسه من السماء هيك صوت مختلف.
1: والله حبيبك هذا.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا
1: عمك أبو لؤي معك.
0: أهلا العم أبو لؤي. بقول هذا الصوت هيك قريب على قلبي هيك. أهلا وسهلا. هلا بالعم أبو لؤي.
1: من المنطقة المحاصرة في إيزون.
0: الله يفرجها. حتى الآن محاصرين؟
1: والله محاصرين. والله بعت ابني يروح يجيب ربطة خبز، ما عرف يروح يجيب من نمرة، يطلع نمرة مقاطعة من الأراضي، الجيش لحقهم الشباب.
0: فش ولا حركة ولا روحة ولا جاية.
1: طب والمريض اللي بده دواء، الأطفال اللي بدهم حليب، كيف ما نعمل؟
0: المفروض يكون في إشي بخص الارتباط، أو يعني أنتوا تطلعوا مثلا تحكوا لهم أو تقولوا لهم أو مش عارف. أنا بدري
1: احنا عبر الاعلام ما بنقدر نروح ولا نجي، عبر الاعلام احنا بنتواصل معكم.
0: ابو شو
1: يا ريت توصلوا صوتنا للارتباط لاي حدا.
0: لا احنا بنعطيك رقم الارتباط، يعني شو بدك كله مال الارتباط، راح هو يتواصل، بده اياكم، بده يعني تحكوا معاهم بشكل مباشره.
1: انا مش بالنسبه لي بحكي عن الكل. انا بحكي في ناس مرضى، في اطفال بدها حليب،
0: الا يكون في تنسيق. شوف لبعض الامور
1: يعني في ناس بدها دواء.
0: شوف بدي اقول لك شغله، انا معك 100%. ببعض القضايا اللي بتتعلق بأولويات وإشي زي هيك إلا يكون في ترتيب، يعني ولا مرة إلا يكون في
1: عيبنا يومين يا أبو أحمد، يعني مش عارفين نطلع من البيت.
0: هلا أنت لأنه مش لا يعني، بس في إشي بخص التنسيق مثلا، إشي بحالات إنسانية، حالات مرضية، حالات كذا إلى آخره. وهي كمان بعتولنا الشباب رقم الارتباط العسكري، أي مواطن بإمكانه التواصل على هذا الرقم 056-900-0229، يعني 0229 هذا رقم للتواصل مع الارتباط لأي حالة طارئة بأي شيء بخص يعني الأشياء اللي من هذا النوع.
1: طب واللي بده ربطة خبز برضه يسأل على الموضوع.
0: هو مش عارف يعني، أنا هذا اللي بقول، بقدر أقول لك
1: يعني
0: إياه.
1: كل شيء بدنا نقول بالارتباط.
0: طب لأفرض إنه أنت اللي على الهوى وأنا المحاصر وبتصل عليك، شو عندك جواب؟ بقول لك الجيش محصرني، شو بدك تسوي؟
1: بدنا الحكومة الارتباط يحكي مع الارتباط العسكري.
0: ما بقول لك الارتباط يا رجل.
1: يفتحوا لنا كمان ساعة يروح. نعم. يتمونوا.
0: ماشي. هلا بنقولهم
1: هلا يعني افتحوا لنا المحلات اكمن ساعه هيك، بدي يجيبوا خبز، يجيبوا اغراض، اللي الواحد يتمون يا ابو احمد.
0: انت بتحكي صح، لكن انت عارف انه القصه مش هون. يعني هلا هي الجيش لما بده السلطه تحكي معاه تقول له والله انسحب، عشان بده بيرد عليهم وينسحب. عن جد تحكي انت
1: بينهم. مش ينسحب، يفتحوا ساعتين مثلا من 10 لل 12، روح تمونوا وبعدين يعودوا يسكروا.
0: طيب هي هذا الرقم. انا بدي اقول لك شيء هلا، انت عشان تكون معي مركز وشيء، انت بدك خبز مثلا، بدك اي خدمه، بدك اي شغله، هي هذا الرقم حطه عندك 056-900-056-900-0229. هذا رقم الارتباط العسكري، اي حدا بده اي يعني في عنده قصه، في عنده مريض، في عنده شغله، في عنده شيء زي هيك يتواصل معاه وهم بيتواصلوا معاه. اما كل لك جيش والمش عارف ايش والكذا، ما احنا فاهمين الفيلم يعني، لا انا ولا انت ولا هو ولا هي ولا حدا يعني.

متوفرة هذه الآلية اللي الآن بيقدروا يشتغلوا فيها. ما عدا ذلك فكلنا فاهمين الفيلم. 056-900-0229 هو سهل وصعب الرقم تحسه. 056 هاي متفقين عليها. لا مش 900 9000 خليها 9-3-0-2-2-9. الله عليك يا سعد. 056-9-3-0-2-2-9 والله أنا كنت أفهم بطلع منك أشياء عن جد. أخذوا هذا الرقم يعني كل الناس اللي لها علاقة بهذا الموضوع يأخذوا هذا الرقم ويروحوا يعني يحكوا على الأقل إنه والله في كذا في قصة في هيك وبكون في تدخل من الارتباط. وهذا يعني ثبت الرقم مين ثبت الرقم ثبت الرقم 056 يثبتوا 056-9-3-0-2-2-9 أنا حفظته 056-9-3-0-2-2-9

أسوأ إشي في الحياة كلها التناقض. أو من الأشياء السيئة بالحياة ازدواجية التفكير، ازدواجية التعاطي الكذا إلى آخره، ازدواجية الحكم، وهذا اللي احنا ضحيته للأسف الشديد. كيف العالم بتعامل مع الدنيا، وكيف بتعامل معنا، وكيف بتعامل مع المسخمين، وكيف بتعامل، واحنا كيف بنتعامل مع بعض، واحنا كيف بنفكر بكذا وهذا. يعني احنا مثلا كنا شو بنحكي، أغزة الله يقويهم يصبرهم، مثلا يومين وين شو وين، هاتوا تعالوا ودوا جيبوا، وللحديث بقية بس بعرفش وقتيش. إلى اللقاء، انتهى البرنامج.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم لفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح

0: وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
1: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول جول
2: جول. لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: راديو موال

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.ps.

والفايبر 100 ميجا ب 99 شيكل واربح انصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. تل السلطان أريحة. يقع تل السلطان شمال مركز مدينة أريحة بنحو كيلومترين، يعد من أهم المواقع الأثرية في العالم. يحتوي الموقع على بقايا برج حجري دائري بارتفاع ما يقارب 8.5 متر وسور دفاعي قديم يعد من أقدم الأسوار المكتشفة في التاريخ. يكشف التل عن أكثر من 20 طبقة حضارية تعود للعصر الحجري والبرونزي، ما يجعله شاهدا مهما على تطور المجتمعات البشرية الأولى. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. 101.7 FM

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه فينا الصحيه يا بلاكي مخالفه معلقه. طب يا عم دبل للناس يا عم الصوف بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يا يعني بتكون عكد المسؤولية يا يعني بتروحوا حلو عننا ما تروحوا شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
4: إحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة. طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: يتجلى أمامنا اليوم مشهد يعقوب وهو على فراش الموت. عادة كل ما يقوله الإنسان وهو على فراش الموت يكون هاما، لأنه عادة يقول الحقيقة كاملة، لا مجال للكذب هنا. ورسالة فراش الموت التي قدمها يعقوب كانت نبوية، لأنها تبين ماذا سيحل بكل واحد من أبناء يعقوب الاثني عشر عندما يصبحون أصباطا. أرجو أن تبقى معي مستمعي وصديقي.
2: مستمعي الكرام، أسعدتم بكل خير. هذه صديقتكم ميسون فهمي تحييكم وترحب بكم في بدء لقاء جديد من برنامج كنوز الحكمة، يقودنا فيه الأخ سهيل موسى.

عجيب أمر هذا الإنسان يا صديقي، أنا وأنت، له في الحياة مواقف فيها من التناقض ما يدعو للدهشة والتساؤل. تراه في أحد المواقف التي تتكرر بين وقت وآخر، تراه حكيما غاية في الحكمة والتبصر والتعقل.

أمام توديع شخص في رحلته للحياة الأخرى مثلا، ما أكثر العظات الصامتة التي تتخذها من ذلك المشهد الصامت؟ تسمع أقوالا من هنا وهناك تعبر عما يجيش في الخواطر، كل ينطق بحكمة أوحى بها جلال الموقف، كلام يقال عن إيمان واقتناع وكأنه عظة العمر. هذه الدنيا لا تستحق النكد أو أن يفني الواحد نفسه من أجلها. لماذا لا نتراضى جميعا ونعيش في سلام المدة التي نقضيها فيها؟ فلان طمع وركض حتى تلاحقت أنفاسه، ماذا جمع أو أخذ؟ المشهد يعلن بوضوح لا شيء. إذن لماذا الطمع، ولماذا الخصام، ولماذا الأنانية، لماذا الاهتمام الزائد بالجسد؟ ماذا تجدي هذه جميعها؟ واضح أنه لا شيء أيضا. أقوال تتكرر في كل مرة تودع فيها شخصا تعرفه، نعم ما أكثر العظات، ولكن ما أسرع أن ينسى الإنسان وحري به ألا ينسى، لأنها مسألة حياة أو موت، إنها سعادة السماء في حياة الأبد. إذا أردناها فليكن هذا هو هدفنا الأكبر الذي تسعى إليه حياتنا على الأرض، في كل ما نعمل، في كل ما نقول، في علاقتنا مع الآخرين، في هذه جميعها، لتكن وجهتها ذلك الهدف السعيد وسنصل إليه بنعمة الله، إذ كانت علاقتنا بالسماء وبخالقها الأعظم علاقة متصلة مستمرة قوية، وما أكثر الوسائل التي توصل إلى ذلك. هذه أفكار تأتي وأنت بجانب شخص يودع الحياة ليرحل إلى حياة أخرى، ويلوح لي أن كل مودع يعود أيضا من هذا الموقف وفي رأسه تأملات وخواطر وعظات وما أكثرها.

0: نبقى الآن مع فقرة جديدة من سفر التكوين برفقة محدثنا سهيل موسى، فأحلى الأوقات.
1: كم يسرني أن ألتقي بكم أصدقائي في هذه النزهة عبر صفحات الكتاب المقدس لنقطف من جنانه أحلى الثمار وأشهاها. أهلا وسهلا بكم معي أصدقائي. وصلنا في تأملاتنا في سفر التكوين إلى الأصحاح 49 وقبل الأخير، بعد أن تأملنا في الأصحاح 48 المرة الماضية.
2: رأينا كيف يتكشف لنا جمال النعمة من جانب الله وأسرار الإيمان من قلب يعقوب. فالنعمة هي التي تتبنى ولدي يوسف وتفسح لهما مكانا في عائلة إبراهيم، مع أنه لا حق لهما في الجسد بتلك المكانة. والنعمة هي التي تخلع عليهما مكانة البكر ونصيبه، أي النصيب المزدوج كما لو كانا رؤوبين وشمعون. والنعمة هي التي ترفع قدر الأصغر دون الأكبر. والنعمة هي التي تمنح يوسف البكر بالتبني عربون ميراثه العتيد، ولكل هذا يرضخ يعقوب. إذن يأخذ أفرايم الأولوية والأسبقية على منسة. لقد كان يعقوب أحد بصرا وبصيرة من إسحاق، بل ومن يوسف نفسه، فإن إسحاق كادت تعميه شهوة الجسد عن حقيقة الاختيار ليعقوب دون عيسو، تلك الحقيقة التي كان إسحاق يعرفها جيدا. بينما سار يعقوب في بركة ابني يوسف في خط يتعارض مع العواطف العائلية. ولعله لم توجد في كل تاريخ يعقوب لحظة أكثر إشراقا من تلك اللحظة في أخريات أيامه. إن يوسف يقدم لأبيه ولديه لكي يباركهما، ولكن الأب الشيخ وضع يديه بطريق التقاطع بفطنة، أي أنه عكس وضعيهما شمالا بيمين ويمينا بشمال، والطبيعة تأبى هذا التصرف. وهنا أراد يوسف أن يستدرك الموقف بحسب ظنه أو رغبة قلبه، وقد أدرك أبوه حقيقة مشاعره، وإن كان قد أبدى معه تعاطفا لفظيا، علمت يا ابني علمت، غير أن ذلك التعاطف لم يكن ليبطل مشورة الله. وهكذا لم يتجاوب يعقوب مع الطبيعة في ابنه يوسف كما تجاوب لها يوما حين استمع لنصيحة أمه رفقة. فعلا إن خاتمة تاريخ حياة يعقوب تغير كل ما مر به من الأدوار الأولى، فدهاؤه وخبثه ومكره واحتياله وتدبيره وخوفه وقلقه الناشئ عن عدم الإيمان، هذه السحب جميعها قد تبددت الآن، وظهر من ورائها قوة إيمان هادئ نراه يمنح بركات كثيرة ويبشر بخيرات قادمة، مما يدل على وجود شركة قوية مع الله.
1: نأتي اليوم إلى أصحاح جميل جدا، الأصحاح ما قبل الأخير من سفر التكوين 49. يصور لنا هذا الأصحاح الرائع مشهد يعقوب وهو على فراش الموت. رأيناه في الأصحاح السابق على نفس الفراش، لكنه كان قد تقوى واستند ليبارك ابني يوسف.
2: بعد ذلك أتى كافة أبنائه ليجتمعوا من حوله، ويبدأ بتوجيه الكلام إلى الجميع من الكبير إلى الصغير، وبإرشاد الروح القدس يقدم لهم أقوال الله وأحكامه من جهتهم. عادة كل ما يقوله الإنسان وهو على فراش الموت يكون هاما، لأنه عادة يقول الحقيقة كاملة، لا مجال للكذب هنا. ورسالة فراش الموت التي قدمها يعقوب كانت نبوية، لأنها تبين ماذا سيحل بكل واحد من أبناء يعقوب الاثني عشر عندما يصبحون أصباطا، وما كان نبويا أصبح معظمه الآن تاريخا. سنرى ونحن نسير مع يعقوب كيف كانت روحه في أقصى المعاناة وهو ينطق بتلك النبوات. سنراه في ألم الذكرى لتصرف رأوبين وقسوة شمعون ولاوي وانحراف دان، ولكن هكذا مدرسة الله لآخر لحظة في آخر حصة للدرس. هذه الفرصة الأخيرة لنا لنرى فيها إيمان يعقوب الذي صقل ولمع في آخر حياته. كان يتحدث بكل إيمان إلى أبنائه الذين كانوا سيسكنون أرض كنعان، مع أنه في ذلك الوقت كان الكنعانيون ما زالوا يسكنون الأرض، وكان نسله سيستوطن أرض مصر لمدة غير قصيرة من الزمن. يا له من إيمان.
1: من أجل تأملاتنا في هذا الأصحاح 49 نقرأ منه من العدد الأول وحتى 12.
0: ودعا يعقوب بنيه وقال: اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام. اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب، واصغوا إلى إسرائيل أبيكم. رأوبين، أنت بكري، قوتي وأول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز، فائزا كالماء لا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك، حينئذ دنسته على فراش صعد. شمعون ولاوي أخوان، ألا تظلم سيوفهما؟ في مجلسهما لا تدخل نفسي، بمجمعهما لا تتحد كرامتي، لأنهما في غضبهما قتلا إنسانا، وفي رضاهما عرقبا ثورا. ملعون غضبهما فإنه شديد، وسخطهما فإنه قاس. أقسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل. يهوذا، إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك، يسجد لك بنو أبيك. يهوذا، جرو أسد من فريسة صعدت يبني، جثى وربض كأسد وكلبوة، من ينهضه؟ لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه، حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. رابطا بالكرمة جحشه، وبالجفنة ابن أتانه، غسل بالخمر لباسه، وبدم العنب ثوبه، مسود العينين من الخمر، ومبيض الأسنان من اللبن.
2: نأتي إلى اصطلاح مثير يستخدمه الكتاب المقدس كثيرا، وهو في آخر الأيام. وآخر الأيام هنا لا تخص الكنيسة حاليا، ولكنها تختص بالشعب العبراني القديم، وماذا سيحل بالأسباط 12 الذين كانوا سيصبحون أمة كبيرة. جزء كبير من هذه النبوات قد تم فعلا، ليس على صعيد الجماعة فقط، بل والأسباط كل على حدة أيضا. سنرى في هذا الإصحاح ماذا سيحدث لكل سبط من الأسباط في الأيام الأخيرة. بعضها قد تم، والبعض الآخر لم يتم بعد. طبعا لن نتطرق في درسنا إلا لرؤوس الأقلام، وإذا كنت تريد المزيد من التفاصيل مستمعي، فلا بد لك أن ترجع إلى كتب التفاسير المختلفة. كان يعقوب جالسا على سريره متكئا على عصاه. كان يعلم أن أيامه قد انتهت، وأراد أن ينطق بكلماته الأخيرة، وقد بدأ بأولاد ليئة، ثم بأولاد الجاريتين، وأخيرا بابني راحيل. رأوبين، أنت بكري قوتي وأول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز، فائرا كالماء لا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك، حينئذ دنسته على فراش صعد. كان الآباء يدركون موضوع الوراثة كثيرا، ويضعون عليه أهمية كبيرة، انتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء بالوراثة. أدرك يعقوب ذلك، ورأى في رأوبين نفسه كثيرا. قال عنه فائرا كالماء، أو غير ثابت كالماء. كان مندفعا في شهوانيته، لا يعرف إزاءها استقرارا. ألم يكن يعقوب كذلك في مقتبل عمره؟ وقال له لا تتفضل، أو لن تبدع، لن تكون لك الأفضلية يا رأوبين. وفعلا لا نقرأ أن رأوبين كان متقدما في أي شيء في حياته. كثيرون منا اليوم يقنعون بالبسيط الهزيل، ولا يريدون التقدم والإبداع، وتراهم يقبعون في مكانهم طوال حياتهم. القصة التي يذكرها يعقوب هنا عن رأوبين قصة مخجلة لم أتطرق إلى تفاصيلها خلال الدراسات الماضية، فإن وسائل الإعلام اليوم فيها ما يكفي من القصص المخزية، والله لا يريدنا أبدا أن نتعمق في خطايا الناس، وهو يقول لنا في رسالة فيليبي: كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. الله يذكر لنا خطايا البشر لنرى أمامنا صورة واضحة عن العائلة البشرية فقط. الابنان التاليان شمعون ولاوي يجتمعان في نفس النبوة. شمعون ولاوي أخوان، آلات ظلم سيوفهما. لابد أنك تذكر مستمعي كيف قتلوا كل سكان مدينة شكيم بسبب خطية رجل واحد، شكيم الذي اغتصب أختهما. أخذوا ثأرهما من المدينة بأسرها، أرادا الاحتفاظ بحقوقهما عن طريق قوة الطبيعة، وها هو يعقوب يذكرهما بذلك: في مجلسهما لا تدخل نفسي، بمجمعهما لا تتحد كرامتي، لأنهما في غضبهما قتلا إنسانا، وفي رضاهما عرقبا ثورا، ملعون غضبهما فإنه شديد، وسخطهما فإنه قاس. في لاوي نرى عرضا رائعا لنعمة الله. صحيح أنهم تفرقوا بين إخوتهم، ولكن لكي يحملوا مهام الخدمة وأعباء الأقداس، لأنهم كانوا النسل الكهنوتي. إنها نعمة من الله أن يجعل لاوي القاتل الشرير رأسا للسبط الكهنوتي. ونعمة الله يا صديقي هي التي غيرتنا نحن الخطاة، وجعلت منا ملوكا وكهنة للمسيح. كل مؤمن بالمسيح هو كاهن، مهما كان ماضيه ومهما كانت خطاياه، إذا كان قد قبل المسيح في حياته فإنه يصبح كاهنا. كيف؟ بنعمة الله المخلصة. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح، يقول بطرس في رسالته الأولى. ثم يتابع الرسول في رسالته ويقول: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. عمن يتكلم هنا؟ عن الذي افتداهم المسيح بدمه الثمين. لقد فقد رأوبين وشمعون ولاوي مركزهم الأول. لن يأتي الملك من نسلهم، سيأتي من الابن الرابع الخاطئ أيضا، والذي تعاملت معه نعمة الله. يهوذا، إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك، يسجد لك بنو أبيك. لماذا؟ لأن الرب يسوع جاء من سبط يهوذا وله يسجد الجميع. يهوذا جرو أسد، من فريسة صعدت يبني، جثى وربض كأسد وكلبوة، من ينهضه؟ لعله من هنا جاء الوصف الخاص بالرب يسوع: أسد سبط يهوذا. إليك الآن واحدة من أجمل النبوات في الكتاب المقدس: لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون، وله يكون خضوع شعوب. وشيلون هو الحاكم، والواقع أن الأحداث سارت جميعها في خط تتميم هذه النبوة بصورة واضحة، فقد ظل هذا السبط محتفظا بتماسكه حتى وهو في السبي، إلى أن صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة. نعم، ففي الوقت الذي كان فيه الشعب عرضة للذوبان في الإمبراطورية الرومانية، في هذا الوقت بالذات ذهب يوسف ومريم إلى موطنهما بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته لغرض الاكتتاب. ويومئذ ولد المسيح، وجاء شيلون صانع السلام. إلى الآن رأينا في بداية سفر التكوين أنه سيكون نسل للمرأة، كانت هذه النبوة الأولى التي تتعلق بالمسيح. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. نسل المرأة أي المسيح هو الذي سيسحق رأس الحية أي الشيطان. ثم تأكد هذا النسل لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، والآن يؤكد هذا النسل ليهوذا الذي سيأتي منه. كلمة شيلون تعني راحة وسلام، ويسوع هو الذي سيأتي بالراحة والسلام. وعندما عاش المسيح على هذه الأرض تنحى عن رافضيه وقال لعامة الشعب: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. هذا هو شيلون الذي يأتي. يسوع ليس شيلون فقط يا صديقي، بل هو الذي سيمسك بالقضيب. قضيب هذا العالم سيحفظ بتلك اليدين المثقوبتين، كما ونقرأ بعد قليل أنه سيأتي من الله الراعي والصخر. ونقرأ في سفر العدد عن كوكب آت. كل هذا مستمعي يتعلق بمجيء المسيح. هو نسل المرأة الموعود به للأباء، هو شيلون الذي سيأتي بالراحة، وهو الملك الذي سيمسك بالقضيب ويحافظ عليه، وهو الراعي الذي سيبذل حياته، والصخر أو الحجر الذي رفضه البناؤون والذي سيصبح رأس الزاوية، وهو كوكب الصبح المنير لكنيسته. هذا هو النسل الذي جاء من آدم وشيث بعدما قتل هابيل، ومن شيث امتد عبر نوح إلى سام، ثم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، والآن يهوذا. ألا ترى معي يا صديقي أن الله يتحرك بترتيب معين وببرنامج دقيق؟ رابطا بالكرمة جحشه وبالجفن ابن آتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه، مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن. عمن يتكلم هنا؟ عن المسيح عندما دخل مدينة القدس على جحش ابن أتان وقدم نفسه كالملك والمخلص المنتظر. غسل بالخمر لباسه، أي خمر؟ إنه الدم، دمه الكريم. ولكن عندما سيأتي المسيح ثانية ستكون ملابسه حمراء حسب قول النبي إشعياء: ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة. في ذلك الوقت لن يكون ذلك دمه بل دم أعدائه. وهذا ينبئ بمجيء المسيح الثاني للدينونة. إذن كما رأينا تعتبر نبوة يهوذا هذه من أروع النبوات في الكتاب المقدس.
1: نتابع القراءة من العدد 13 وحتى 21 من الأصحاح 49.
0: زبولون عند ساحل البحر يسكن، وهو عند ساحل السفن، وجانبه عند صيدون. يساكر حمار جسيم رابض بين الحظائر، فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. دان يدين شعبه كأحد أصباط إسرائيل، يكون دان حية على الطريق، أفعوانا على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء. لخلاصك انتظرت يا رب. جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخره، أشير خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك، نفتالي أيلة مسيبة يعطي أقوالا حسنة.
2: زبولون هو السبط الذي عاش في شمالي الأرض على الساحل. يساكر حمار جسيم رابض بين الحظائر، فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. يساكر أيضا كان ساكنا في الشمال، وهو مع زبولون عملوا أعمالا كثيرة كانت أساسا للأمة، كانوا عمالا، لم يكونوا على درجة من الأهمية على الصعيد الاجتماعي، ولكنهم بنوا الأمة وهذا ما يهم. أما أجرتهم فكانت الجزية، لأنهم سعوا إلى الراحة والنزهة في الأرض. دان يدين شعبه كأحد أسباط إسرائيل، يكون دان حية على الطريق، أفعوانا على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء. لخلاصك انتظرت يا رب. كان دان واحدا من الأسباط التي ستتمرد كما سنرى فيما بعد، لهذا كان يحتاج إلى مخلص. كان سيقوم من بينهم الشخصية الشيطانية في الأيام الأخيرة، والواقع أن سبط دان هو أول من أقام العبادة الوثنية بين الشعب بعد موت يشوع. جاد يزحمه جيش، ولكنه يزحم مؤخره. جاد أيضا تمركز في الشمال، ولكن الذي اتخذ أقصى الشمال هو دان. لذلك إذا أردنا أن نصف المنطقة كاملة نقول من دان إلى بئر سبع، أو من الشمال إلى الجنوب. أشير خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك. نفتالي أيلا مسيبة يعطي أقوالا حسنة. أشير يشير إلى الشبع الروحي، ونفتالي إلى الحرية. سترى بعد ذلك مستمعي في الكتاب المقدس أن كل شخص تعامل الله معه شخصيا كان يأتي من واحد من هذه الأسباط.
1: لا وقت لدينا لاستكمال بقية الأسباط على أن نتابع.

0: مجددا لك مني مستمعي كل محبة، والرب معك.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: يا صاحبي هذه السيدة هبلتني.
1: هذه السيدة جننتني أنا.
0: ليه أنت تعرفها؟
1: والله العظيم لا نعرفها.
0: هذه انتاعي أنا مستجول.
1: هذه لي أنا.
0: والو كاظم كاظم هذه انتاعي
1: مامي هذه لي أنا.
0: والو
1: إيه أنا.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. جاء شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: جول جول جول جول.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: Palmer!
1: عادل بن كمال طالب تصيف تقدم يا

يا احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه، احنا وشبابنا وحب ناس اسكندريه، جايين على نسمة الامان نرتاح شويه، والحر زي شوق نهار وليل وقاسي، دقوا الشمس

نالهم يا قلبي يا قلبي فجرحنا جرحونا فجرحنا جرحونا ابكي.

القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: راديو موال.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
2: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي.

التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما تواجدتم. إطلالة مسائية جديدة عبر أثير راديو موال من مدينة بيت لحم فلسطين وحديث البلد. اللي بيتابع أخبار البلد وما يجري في البلد بتسأل بالفعل إحنا هل نعيش حياة طبيعية؟ طبيعية يعني كل الأمور تمام، أم أننا نحاول أن نعيش هذه الحياة ونشعر الآخرين بأننا طبيعيين؟ مع العلم يا أخوان أن كل الظروف اللي محيطة بشعبنا مش طبيعية، لا الظروف السياسية ولا الأمنية ولا الاقتصادية ولا حتى النفسية. اليوم كتير ناس تعبانين نفسيا بسبب الوضع الراهن. يوم تتحدث مع الناس عن أمور كثيرة بتتعلق بالبلد وين رايح البلد، ممكن يعني يتفاجئوا إنه يقولوا شو اللي بتحكي فيه، وين هاي الأمور رايحة، وين هاي الأمور متجهة. اليوم يا أخوان احنا بنتحدث عن واقع صعب، واقع اقتصادي، واقع سياسي، واقع أمني، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. لكن شعبنا الفلسطيني قادر على عبور هذه المرحلة. شعبنا الفلسطيني صار عنده خبرة في الأزمات، صار عنده دراية كيف يمشي أموره في ظل هذه الظروف الصعبة. اليوم كان في خبر مهم بتعلق بموضوع المجلس التشريعي، يعني زمان ما سمعنا هالأخبار عن المجلس التشريعي. اليوم أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت الموافق 28/11/2026 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس، الضفة الغربية، قطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريع الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي. ويهدف المرسوم الرئاسي الذي تم إصداره وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته إلى ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي انطلقت في دولة فلسطين. هذا وسيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقا للقانون، يعني انتخابات

0: التشريعية راح تكون قريبة في 28 من شهر تشرين الثاني المقبل. قديش في الناس راحين يبلشوا اليوم يشتغلوا على حالهم؟ راح يكون عندنا أزمة في عدد المترشحين للمجلس التشريعي الفلسطيني، لأن احنا شعب بالفعل في عندنا أزمة قيادات. إذا على مستوى البلديات حتى اليوم نازلين في بعض، إذا على مستوى البلديات ما ضلش لا أخو يحكي مع أخوه ولا بن عم رد السلام على بن عمه، فما بالكم في الانتخابات التشريعية. إن شاء الله أنها بتعدي على خير، وإن شاء الله إن شعبنا الفلسطيني هيك يعني بنتخب الناس القادرين على حمل المسؤولية. المجلس التشريعي المطلوب منا سن القوانين للتشريعات. المجلس التشريعي هو صوت الشعب، هو الممثل للشعب. تتوقعوا كم مرشح راح يكون عندنا ليتنافس على 123 على ما أعتقد 128 مقعد للمجلس التشريعي؟ بتذكر آخر مجلس تشريعي كان في هذا الحدود، فما بالكم اليوم في ظل إن الكل راح يفكر يرشح حاله للانتخابات التشريعية. يعني إذا مر عليك شخص وابتسم في وجهك اليومين وسأل عن حالك، اعرف إن بلش يلمع حاله إن الزلمة حاب ينزل للتشريع. الله يمشيها على خير ويعديها على خير يا رب، ويعطي الجميع كل التحية وكل المحبة لكل متابعي أثير موال في هذه الأثناء. 5 دقائق بعد الرابعة، ساعتنا الآن في استديوهات موال لمن يريد أن يضبط الإذاعة على الموجة. اليوم عندنا كمان حدث في بيت جالة، الشرطة بدأت إجراءات التحقيق في ظروف وفاة شابة تبلغ من العمر 22 عاما، عثر عليها متوفية داخل منزلها في مدينة بيت جالة. الناطق باسم الشرطة الفلسطينية أوضح أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان تمهيدا لإحالته للطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة واستكمال إجراءات التحقيق وفقا للأصول القانونية. هذا الخبر الوارد من الشرطة، ما تصدقوا أي خبر آخر يا أخوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في ناس يعني بلشوا يحكوا مشنوقة زوجها خلافات، قصص يعني بلشوا الناس تألف في قصص عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هاي القصص يا أخوان مؤذية للعائلة، مؤذية للفتاة المتوفية، مؤذية لكل من يسمح لنفسه بنشر مثل هذه الأخبار المفبركة، الأخبار اللي ما إلها يا أخوان مصدر. اليوم أي واحد بسأل جارة شو سمعت شو صاير في بيت جالة، بقول له وجدوا فتاة معلقة بحبل وشو طبيعة الحبل ومين اللي قام بخنقها وما إلى ذلك. وفي النهاية يا أخوان بطلع الخبر ولا شيء، يعني في النهاية الشرطة بعد عملية تحقيق بعد عملية الفحص اللي هو في عندنا كمان عملية تشريح الجثة، يعني هاي الأمور خلينا ما نستبق الأخبار يا أخوان وما نبلش نألف في قصص. احنا بنتحدث عن أعراض ناس، بنتحدث عن سمعة ناس، بنتحدث عن عائلات، بنتحدث في أطفال يا أخوان، في شيوخ، في آباء، في أمهات. يعني يكون في عندنا شوية ضمير قبل ما ننقل أي خبر. يعني اللي بتابع الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي والكل طالع في بث مباشر والكل بتحدث والكل بدلي بدلوة، بينما الشرطة قالت إنها وجدت فتاة يعني متوفية داخل منزلها مش في مكان آخر، وبدأت عملية التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة. يعني ما نبالغ كثير في الموضوع، خلينا دايما نكون هيك عندنا شوية إيمان أو شوية احترام لأنفسنا يا أخوان في كثير من الأخبار، لأن في كثير أخبار والله إنها مؤذية، أخبار والله إنها صادمة. وقبل فترة تعرفت على شاب من محافظة الخليل، يعني حكى لي صديقة إنه كان يعني أصيب بصدمة إن شاهد والده متوفي في حادث سير وهو قلب على مواقع التواصل الاجتماعي. صفحة البلد عندهم نزلت صورة الحادث وصورة الوالد قبل ما يصل الخبر للعائلة. تخيلوا حتى صوروه ملقى على الأرض، وتخيل واحد عامل حادث. فما بنعرف. احنا بنحب دائما نحصل على السبق الصحفي, السبق الإعلامي, ان ناخذ اكبر عدد من اللايكات, اكثر عدد من المشاهدات. وهذا الموضوع يا اخوان بدنا نحاسب عليه, يعني الموضوع مش سهل انك انت تقوم بنشر اخبار وما تطلع هاي الاخبار صحيحة. وحتى لو كانت الاخبار صحيحة, في شيء اسمه الستر يا اخوان, نستر على بعضنا. يعني الفضائح نبعد عنها شوية, مع ان اليوم كل مواقع التواصل الاجتماعي شغلها الوحيد الفضائح, كيف نفضح, كيف نستر, نكشف المستور. للأسف الشديد هذه المواضيع وأخرى سنعود إليها في سياق حديث البلد لهذا المساء, لكن دائما وأبدا نذكر أنه لاتصالاتكم, لمداخلاتكم يبقى لها دائما الأولوية في إذاعتها بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أننا على هوا موال, وأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود التعليق, التعقيب, النقد, الاقتراح, أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420, جوال 0592-20-10-17, أريد 0569-20-19-10, واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن, ودائما نسعد بهذا التواصل الجميل. نرسل دائما بتحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان في أرجاء هذا الوطن الغالي. أخونا غالب صلحات بيقول شعب فاضي ما إلى غير الإنترنت والفيسبوك. لا, ما نصلش لهاي الموضوع. غالب يقول يا ريت تحكي عن تكية شباب القدس, إن شاء الله رح نحكي عنها في سياق حديث البلد لهذا المساء. اليوم طبعا الخميس, الحركة والازدحامات المرورية على معظم الطرقات. اليوم الخميس التاسع من تموز لعام 2026 للميلاد, 24 من محرم لعام 1448 للهجرة, للسائلين عن تاريخ اليوم. بنرسل أيضا بتحياتنا دائما لكافة الأصدقاء اللي بتابعونا على الطرقات وبرسولنا دائما بأوضاع الطرقات وأي شيء على الطرق سواء الداخلية أو الخارجية, ودائما بنوجه لهم كل تحيات المحبة والتقدير. ودائما بنوجه تحيات المحبة أيضا لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. يسعد مساكم. اليوم زي ما حكينا الأخبار يا أخوان صارت, يعني هي أكثر شيء بتناول المواطن الفلسطيني, وكل شيء اليوم يعني متعلق بحياتنا صار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. حتى موضوع يا أخوان إذا بتعزم صاحبك على فنجان قهوة كل البلد بتعرف, يعني إذا بتعمل لك طبخة منيحة في البلد كل مش كل البلد, كل الكرة الأرضية بتعرف شو طابخ اليوم. في كثير ناس اليوم عندهم هوس كبير, وخاصة عبر تطبيق التيك توك. يعني بنشاهد الوضع مش طبيعي, صدقوني ما هو طبيعي, خاصة في موضوع نقل أشياء مش مهمة أو أشياء مش ضرورية بالدرجة الأولى. هذا الموضوع بدنا شوي, نحن بحاجة دائما للحلول. الحلول لمشاكلنا يا أخوان, كثير ناس بيقولوا كما يقول أحد الأصدقاء إن في كثير مشاكل عندنا في البلد ما بتنحل, مشاكل عندنا في البلد يعني ما إلها حل. ما في مشكلة في الدنيا ما إلها حل. في عنا يا أخوان نحكيها بصراحة وجوز محدش, يعني في عنا تباطؤ من قبل بعض البلديات ومن قبل بعض الوزارات في سرعة تقديم الخدمة. يعني إحنا يوم نتواصل مع البلدية أول مرة وثاني مرة وثالث مرة بشأن حفرة معينة, والبلدية ما تقوم بإغلاق هاي الحفرة. احنا شو ظل علينا؟ المواطن اتصل، احنا تواصلنا، احنا تابعنا، والبلدية بتوعد خلوها شوي، خلوها تصير كمان أكثر من حفرة وما إلى ذلك، وممكن هذا الموضوع بعد فترة معينة إنه يزيد من العبء الملقى على المواطن. فهذا الموضوع يا أخوان يعني مش حد معين قادر إنه يعمله. اليوم وردتنا ملاحظة بالنسبة لدوار وادي النار، الكل يعني بعبر طريق وادي النار وبتوجه، يعني هي الطريق الرابط بين الشمال والجنوب، وموضوع الدوار في ناس ما بيلتزموا فيه، فدائما بكل بتخوف بوجود يعني في أي لحظة ممكن يصير حادث في هذه المنطقة. يسعدنا هذا المساء أن ينضم إلينا الأخ والصديق العم أبو سند الردائد رئيس بلدية العبيدية. عم أبو سند الله يمسيكم بالخير بداية.
2: يا مساء الورد لبيك، حياك الله.
0: يعني دوار وادي النار، هذا الدوار ربما أكثر من ملاحظة وردت إلينا في الفترة الأخيرة، عدم التزام السائقين ربما بعبور المسلك الخاص بهذا الطريق أو هذا الدوار، ممكن في أي لحظة لا سمح الله أن نتحدث عن كارثة في هذه المنطقة. ما الذي يحدث عند هذا الدوار بالتحديد عم أبو سند؟
2: هذا الدوار كان من تصميم وزارة الأشغال والتنفيذ كان بلدية العبيدية،
0: نعم.
2: على أساس أنه نسهل الأمور اللي تعبر المركبات بأمان، لأنه عندنا إحنا يعني تعرف والمواطن بيعرف أنه عندنا ضغط مش طبيعي على طريق العبيدية اللي يربط الشمال في الجنوب،
0: نعم.
2: فإحنا يعني تكلفنا أنه نصمم أنه ندفع تكاليف الدوار مقابل أنه وزارة الأشغال، لأنه هذا الشارع مسؤولية وزارة الأشغال،
0: نعم.
2: فصممت لنا الدوار ونفذناه، وللأسف إنه إحنا أولاً ثقافتنا يعني لغاية الآن إحنا يعني بنسوق بتهور، أو معظم السائقين متهورين لدرجة إنه لما بتدخل التريل لجار ومجرول في هذا الدوار بطريقة غير قانونية بيسويش حساب إنه يعني إنه أي حادث بيكون عنده سمح الله قتل،
0: نعم.
2: فهذا الكلام يا سيدي العزيز إحنا لاحظناه، والمواطن لاحظ ورفع عنا معلومات، وحطينا إشارات إن نطول الجزيرة اللي هي جزيرة من اللي جاي من اتجاه بيت لحم باتجاه وادي النار،
0: نعم.
2: هاي الجزيرة طولناها لغاية الآن بإشارات، فإحنا إن شاء الله يعني بصدد إنه بالتعاون مع وزارة الأشغال، لأن هذا الشارع مسؤولية وزارة الأشغال، إنه نحاول نطول الجزيرة اللي نحط حد لهاي الناس اللي أو للسائقين المتهورين، واللي الناس اللي ما بيسوي حساب شو اللي بصير بعد اللي هو التجاوز الإشارات المرورية. أنا سيدي العزيز يعني هذا الموضوع وصلنا أكثر من ملاحظة، حتى أنا في زيارتي لوزير السياحة ذاك اليوم،
0: نعم.
2: هو أبدأ إنه هو شخصي كان تعرض لحادث يعني تأخذنيش يعني حادث سيء جدا، لأنه هو ما بتوقع إنه حدا يجي
0: بالعكس.
2: عن يمين الدوار أو عن شمال الدوار عن يمين السائق. فسيدي العزيز هذا الكلام إحنا يعني مهتمين فيه جدا، وراح إن شاء الله نشتغل عليه نطول الجزيرة لتمنع أي حدا يدخل عن الدوار من شمال الدوار.
0: نعم، يعني الحل فقط عم أبو سند اللي هو تطويل الجزيرة، ما في حل آخر لتغيير نظام
2: لغاية
0: الدوار؟
2: الآن يعني لغاية الآن إحنا ما عندنا أي حلول غير هذا الحل، وتواصلنا مع وزارة الأشغال في هذا الموضوع، وراح يزورونا اللي نفكر في حل على أرض الواقع كمان،
0: نعم.
2: لأنه إحنا فيش عندنا حلول غير تطويل، لأن الحلول الثانية اللي هي ثقافة السائق،
0: نعم.
2: وللأسف يعني ثقافة سائقين أو بعض السائقين لغاية الآن ما وصلتش إنه يلتزم في الإشارات المرورية،
0: نعم.
2: أو في حق الطريق.
0: نعم، عم أبو سند يعني ربما الشاحنات أو الـ يعني القاطرة والمقطورة، هاي الشاحنات الكبيرة ربما هي أكثر شيء تبتعد عن هذا الدوار من أجل إنها توسيع نوعا ما. يعني الشارع هو يعني واسع في هذه المنطقة، يعني لا داعي لعمل أي حركة في هذا الشارع من قبل الشاحنات.
2: صحيح، إحنا لما صممنا يعني رسمناه بشكل متحرك في الأول لأكثر من مرة، وكنا بندخل السيارات الجار والمجرور الشاحنات الجار والمجرور الاثنين حول الدوار بشكل كامل يعني دورة كاملة يعني. وهذا الكلام يعني مش تقول انه احنا على فورا الوزارة خططت واحنا نفذنا على الارض، لا، الوزارة خططت واحنا نفذنا بشكل مؤقت، ندرس الموضوع، نحط الجبه بدون ما نركبهن بشكل رسمي.
3: نعم.
2: لغاية ما استقرينا على الشكل اللي هو فيه بالتعاون مع وزارة الأشغال.
3: نعم، يعني نفهم من كلامك في الفترة القريبة راح تبدأوا بتطويل الجزيرة لو حتى
2: هذا إن شاء الله يعني مباشر راح نتواصل. احنا اتواصلنا طبعا وراح نتواصل كمان مع وزارة الأشغال على أساس إنه مدير وزارة الأشغال في بيت لحم، مدير عام وزارة الأشغال اللي هو تقاعد اللي هو أخونا شعلان.
3: نعم.
2: شايف. فاليوم في مدير جديد وحنتصل معاه، طبعا هم على خلفية كاملة لكل الموظفين في بيت لحم.
3: نعم.
2: في هذا الموضوع وراح إن شاء الله نشتغله لأنه الدوار بشكل كامل يعني اشتغلناه على نفقة البلدية وراح نكمل اللي هو التعديلات على نفقة البلدية اللي اضطرونا عليها السائقين بصراحة، واللي هو الدوار يعني نموذجي. نعم. ومحترم، لكن هم أجبرونا إنه نطول الجزيرة اللي جاي باتجاه بيت لحم على الدوار.
3: نعم، وربما أيضا لشرطة العبيدية إذا في إمكانية فترة الصباحية والمسائية أن يكون يعني هناك تعاون
2: يعني
3: وجود شرطة.
2: يعني تأخذنيش يا أخي عثمان إنه فيش إمكانية الشرطة يبقى 24 ساعة
3: 100%.
2: صعب، مستحيل، علما إنه الشرطة فيها كاميرات على الدوار.
3: نعم.
2: أحيانا بتشوف السائق اللي بخالف بتشوفه على يعني في اللحظة، مش بتقدر ترجع للكاميرا.
3: نعم.
2: بس بكون عنده، بكون راح.
3: نعم، جهودكم مباركة ونتمنى بالفعل أن نشاهد حل قريب لهذه المشكلة. الأستاذ محمد ردايد رئيس بلدية العبيدية، يعطيكم ألف ألف عافية عم أبو سند، وجهودكم دائما مباركة.
2: شكرا لكم العافية وكل احترام سيدي في متابعتكم لهيك أمور، وإحنا يعني على تم الاستعداد للتعاون معكم لأي ملاحظات ونسمع منكم أي ملاحظات.
3: يحفظكم الله، شكرا، شكرا كثير، الله يكون معك،
2: حياك الله حبيبي.
3: شكرا كثير، يعني ودائما بنكون هيك سعيدين وفخورين يوم يكون رئيس البلدية كمان متعاون وبيحب دائما يعمل، وإن شاء الله أن العمل بيكون جيد دائما من أجل خدمة المواطن بالدرجة الأولى. احنا بنتحدث عن خدمة المواطن بالدرجة الأولى. حابين نوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم، و وبنمسي على صديقنا أبو رجاي، الله يسعد مساك، وبنمسي على محمد قعقورة من أرقى شباب طقوع، الله يسعد مساك ومساء جميع الشباب الموجودين معك، ودائما مساء المحبة للجميع. موضوعنا الآخر ينقلنا إلى الانتخابات التشريعية. كما قلت الفترة هاي راح يكون عندنا زخم كبير لموضوع الانتخابات التشريعية، وراح تلاحظوا في كثير ناس راح تغير تصرفاتها معكم، يعني راح تشاهدوا ناس تقولوا ما شاء الله هذول مش طبيعيين، هذول ملائكة تمشي على الأرض حتى تحين الفرصة وقولوا بدء العمل بالترشح، فبظهروا بقولوا نحن مرشحين، نحن صوت المواطن، احنا الناس اللي بدنا ننقل صوتكم، واحنا كشعب فلسطين طبعا بدنا نصدقهم في الأول وفي الأخير. بنذكر أن السيد الرئيس محمود عباس أصدر اليوم مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 من تشرين الثاني موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، يعني بتكون وقتها شتاء. صديقنا أسامة حساسنا الله يسعد مساك أبو نزار، وهشام خلف العم يسعد مساك، وشكرا كثير للجميع، جميع اللي بيتابعونا في أرجاء المعمورة ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. يوسف أبو رميس، محمد أبو رميس، الأخت أم محمد، شكرا كثير. خلينا نرحب معا بالأخ والصديق الدكتور عمر رحال مدير مركز شمس لحقوق الإنسان. دكتور عمر الله يمسيكم بالخير بداية.
4: مساء الخير لك ولكل المستمعين والمستمعات.
3: يعني بحكي قبل شوي أنه رح يكون عندنا زخم ورح يكون عندنا أزمة في عدد المترشحين للانتخابات التشريعية، ممكن أكثر من البلدية. دكتور عمر، بداية كيف تنظرون إلى المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات التشريعية دكتور؟
4: أولا يعني نحن نرحب حقيقة الأمر بإصدار السيد الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا لإجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 28/11/2026. نحن نشوف أنه ذلك يعني خطوة ومحطة سياسية ودستورية مهمة على طريق حقيقة الأمر تفعيل حياة الديمقراطية الداخلية الفلسطينية. هذه خطوة يعني مهمة في الاتجاه الصحيح حقيقة الأمر، سيما وأنه يعني المادة الثانية من القانون الأساسي الفلسطيني تتحدث بشكل مباشر على أن الشعب مصدر السلطات، يمارسها عن طريق سلطات تشريعية والتنفيذية والقضائية. إذن هي خطوة مهمة في يعني لتجديد الشرعيات عبر الإرادة الشعبية الحرة، ويعني حقيقة هي فرصة ينبغي البناء عليها بجدية ويعني مسؤولية، لأنه هذا استحقاق وطني ودستوري وأخلاقي لاحترام إرادة يعني الإرادة الشعبية، وهذا يمكن أن يعزز الثقة بالمؤسسات العامة والمؤسسات الحكومية، ويعني هذا أيضا يعبر عن يعني إرادة سياسية، وفي ذات الوقت كما قلت يشدد على يعني تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث وترسيخا لمبادئ الحكم الرشيد اللي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقية الدولية ذات صلة. لذا مرة ثانية نحن حقيقة الأمر نرحب بيعني هذا الإعلان الذي بالنسبة لنا يعبر عن بارقة أمل باتجاه تجديد الشرعيات ويعني تجديد المؤسسات الدستورية للنظام السياسي الفلسطيني. غياب يعني المجلس التشريعي وغياب الانتخابات ليس بصالحنا وليس يعني مردوداته يعني سلبية وسلبية جدا، سيما وأنه الناس اللي اليوم اعمارهم 39.5-40 عام لم يمارسوا ولم يشاركوا بأي انتخابات تشريعية ورئاسية، وبالتالي اليوم مطلوب أكثر من أي وقت مضى المضي قدما لإجراء هذه الانتخابات التي قد تشكل أيضا مدخلا لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الداخلية الفلسطينية ومواجهة التحديات التي والعقبات وأيضا يعني الإجراءات الاحتلالية. ولذلك هي فرصة وطنية جامعة حقيقة الأمر باعتبار ذلك استحقاق. فيعني الانتخابات هي ليست حلا سحريا، ولكن أنا أعتقد جازما بأنها مدخلا أساسيا لكثير من قضايانا، ويمكن أن تشكل انتخابات كما قلت حلا لعديد من الإشكاليات التي نعاني منها. لا يعني أقلها هي موضوعة الثقة وردم الفجوة ما بين المواطنين ونظامهم السياسي حقيقة الأمر، سيما وأن الفجوة اتسعت خلال السنوات القليلة الماضية لمئة سبب وسبب. يمكن أن يكون المجلس التشريعي والانتخابات يعني فرصة حقيقية لردم هذه الفجوة ولتعزيز الأطر الداخلية، تجديد الشرعيات المؤسسات الدستورية والشرعيات أيضا، ويعني هذا الغضب، هذا الانقسام، هذه الأوضاع الاقتصادية والأمنية المعقدة يعني التي نعيشها نحن كفلسطينيين بطبيعة الحال، يمكن من خلال احترام إرادة الشعب بحيث يكون ذلك أحد أسس النظام الديمقراطي.
0: نعم دكتور عمر، يعني كثير ناس يعني حتى بطلوا يفكروا في موضوع المجلس التشريعي، وهل المجلس التشريعي هو ضروري جدا في حياتنا كمواطنين فلسطينيين، ولا يعني صار المجلس التشريعي يعني وجوده وعدم وجوده واحد في كثير من المؤسسات بسبب قانون بقرار وما إلى ذلك. حقيقة أهمية المجلس التشريعي وعودته من جديد كيف سيلقي بظلاله على حياة المواطن الفلسطيني؟
4: شوف، نحن الأقلية وأنا واحد منهم نرى بأنه يعني هل نحن في مرحلة تحول ديمقراطي أم في مرحلة يعني تحرر وطني؟ هذا الصوت، نحن أقلية الذي نتحدث بهذا المنطق وبهذا النهج، لكن الأغلبية الفلسطينية ترى، وهذا حقها وأنا أحترم وجهة نظرها حتى لو اختلفت معهم، ترى بأن المجلس التشريعي ربما يمتلك حلا ولديه عصا سحرية لحلحلة أوضاعنا وإشكالياتنا الداخلية. طبعا السلطة التشريعية ليس في بلادنا وإنما في كل الدول الديمقراطية هي ركيزة أساسية لأي نظام سياسي ديمقراطي، وهناك يعني في الأنظمة الديمقراطية ثلاث يعني سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية. لعل أهمها هي السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل في الرقابة والمساءلة وفي اقتراح وسن القوانين وتعديل القائم منها أو الإلغاء، وهي التي تقوم بالرقابة على أداء السلطات الأخرى. هي يعني كما تحدث مونتسكيو في كتابه روح القوانين بأنه يجب أن يكون هناك توازن ويجب أن لا يكون هناك احتكار للسلطة. وبالتالي نحن نرى أن السلطة التشريعية، وهنا أنا أتحدث عن يعني ليس فقط الحالة الفلسطينية وإنما بشكل عام، بأن السلطة التشريعية مهمة ومهمة جدا، لأنه أولا هي التي تمنح الحكومة الثقة استنادا إلى بيانها السياسي أو برنامجها السياسي، هي التي تسائل المقصرين من الوزراء، هي التي تشكل لجان تحقيق، هي التي تسأل وتسائل، وهي التي تراقب واصل بها مرحلة سحب الثقة من وزير أو من الوزارة وتسقط حكومات. وبالتالي هي مهمة جدا في حياة المواطنين، لأنه لا يمكن أن تستقيم الأمور وأن يكون هناك سطوة للسلطة التنفيذية على السلطات الأخرى. نحن نريد نظاما ديمقراطيا، نحن نريد نظاما سياسيا ديمقراطيا يقوم على تكافؤ الفرص وعلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة واحترامه لالتزاماته الدولية. نحن بطبيعة الحال نريد نظاما سياسيا ديمقراطيا يعني يكون هناك إلى جانب تكافؤ الفرص عدالة اجتماعية. لا نريد احتكارات ولا نريد سرقات ولا نريد فساد. نحن كفلسطينيين بحاجة ماسة إلى وجود سلطة تشريعية قوية من أجل الوقوف إلى جانب المواطنين والدفاع عن حقوقهم. وبالتالي نعم السلطة، وهذه رأي الأغلبية، بأن السلطة التشريعية مهمة ومهمة جدا، لأنه كما قلت هي تناضل وتعمل من أجل المواطنين. النائب لا يعمل من أجل ناخبي ولا من أجل منطقته، هو يعمل من أجل عموم البلد وعموم الشعب الفلسطيني. وبالتالي نعم وجود سلطة تشريعية قد يؤدي إلى تغيير كثير من القضايا، لأنه عندما نسمع أن فلان يخرق القانون وفلان لا يحترم القانون وأن ابن فلان يقوم بكذا ويعمل في كذا وأن التوظيف حصل في كذا، هذا عندما يكون لديك مجلسا تشريعيا تعدديا قويا مشكل من كفاءات وطنية وأكاديمية ومن خبراء ومن حزبيين، هذا يعني التنوع داخل المجلس التشريعي داخل السلطة التشريعية يعطيك مزيدا من الأمل، أولا في مكافحة الفساد وفي تعزيز قيم النزاهة وفي تعزيز قيم الحكم الصالح الحكم الرشيد، في محاربة كما قلت يعني ما نراه من تجاوز القانون، لا يكون هناك تدخل من السلطة التنفيذية، لا يكون هناك تغول. كل هذه القضايا يقوم بها المجلس التشريعي طبعا إلى جانب القوانين التي يسنها أو إلغاء القائم منها أو يعني تعديل وما شكل ذلك، وهو المراقب الأساس على أداء الحكومة. وبالتالي لا نجد أن هناك وزيرا كما كان يحصل في الوزارات السابقة بأنه يدير الظهر فيما يخص يعني وزارة المالية، وزارة كذا، الأداء على على على المستوى الخارجي، موضوع السلم الأهلي، انتشار المخدرات، انتشار السلاح، كل هذه القضايا التي يعالجها المجلس التشريعي. وبالتالي أنا أعتقد بأن وجود المجلس التشريعي مهم، ومهم جدا،
0: مهم جدا. ودائما سعيدين بوجودك إلى جانبنا دكتور عمر رحال مدير مركز شمس لحقوق الإنسان. إن شاء الله يعني تنجح هذه الانتخابات ونشاهد مجلس تشريعي قوي يمثل الشعب الفلسطيني. يعطيكم ألف ألف عافية دكتور، شكرا لك.
4: مشكور وعذرني على الإطالة،
0: حبيبنا الله يكون معك، شكرا لك. شكرا للدكتور عمر رحال مدير مركز شمس لحقوق الإنسان. ومن هنا ننتقل إلى أول فاصل لالتزاماتنا التجارية، ثم نعود لحديث البلد. ابقوا معنا.

0: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال 3G. جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunef.edu.bs.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بتعمل مكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير, وبنذكر أننا على هوا موال على الهواء مباشرة. لمن يود مشاركتنا بالتعليق التعقيب, أي ملاحظة, أي شيء بتعلق بهذه البلد, بإمكانكم التواصل معنا. المربي الفاضل عام أندوني فليفل, مساء الخير نادي حسن. إم محمد بتقول يا رب أرزقنا رؤية جمال أقدارك والصبر على كل بلاء والصدق في الأقوال والأفعال, آمين يا رب. أبو محمد شكرا كثير. يوسف برميس شكرا كثير. شكرا هيلي النصار. كمان فريدة البندك, مساء الخيرات والمسرات. ميدي خير, مساء الخير, ويبقى الأمل, مساء الخيرات لكل بيتابعونا من خلال إطلالة موال وحديث البلد. بدي أسألكم سؤال اليوم, شو المواصفات اللي ممكن نتفق عليها جميعا إنها تكون هاي المواصفات موجودة في عضو المجلس التشريعي اللي بده يرشح حالة للمجلس التشريعي؟ هل يجب أن يكون في صفات معينة في هذا الشخص, ولا الكل ينزل, الكل ينزل عن جنبه طرف, نعرفش مين اللي راح يرشح حاله ومين مش راح يرشح حاله, وكيف راح يكون موضوع الترشح؟ هل في يعني صفات معينة نعلنها للجميع؟ إذا توافرت فيك هاي الصفات رشح حالك, ما توافرت فيك افتح المجال لغيرك. خلينا نشوف هيك مجلس تشريعي قوي, مجلس تشريعي كله كفاءات, قادر على سن التشريعات, قادر على النهوض بواقعنا كفلسطينيين يا أخوان, هذا الشيء المطلوب. فيصل الريان الله يعطيك ألف ألف عافية يا رب, وشكرا كثير لرسالتك. شكرا للمحامي الرؤوف دحدوع. شكرا لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية, وسعيد جدا لكل الأشخاص اللي بيتواصلوا معنا, ودائما نسعد بوجودكم إلى جانبنا. تحيات المحبة دائما ننقلها لكل الأصدقاء. بنذكر يا أخوان بالنسبة للببعتولي في يعني في أخبار حول موضوع ما جرى في بيت جالة, بنذكر إن الشرطة والنيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في ظروف وفاة شابة 22 عاما عثر عليها متوفية داخل منزلها في مدينة بيت جالة بمحافظة بيت لحم. وأوضح العميد رزيقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان تمهيدا لحالتها للطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة واستكمال إجراءات التحقيق, إجراءات التحقيق في ملابسات يعني ملابسات القضية. إن شاء الله يعني ما بنسمع إلا كل الأخبار المنيحة. نبيل يسعد مساك دائما وأبدا.

0: اليوم راح نحكي عن مبادرة جميلة جدا, مبادرة من شباب القدس اللي دايما بقول الخير موجود في القدس وأهلها يا أخوان. هاي المبادرة بتتعلق بإتكية, إتكية تم العمل عليها في منطقة دار صلاح شرقي بيت لحم, واليوم كان أول انطلاق, أول طبخة تم عملها في هاي الإتكية شباب القدس بالمنطقة بجهود طبعا مباركة من جمعية شباب سور باهر بالتعاون مع جمعية دار صلاح الخيرية اللي بنوجه لها كل تحيات المحبة والتقدير. تم اليوم بحمد الله إعداد أول طبخة في مطبخ إتكية شباب القدس الكائن في بلدة دار صلاح في خطوة إنسانية تهدف إلى دعم الأسر المتعففة وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي. وقد خصصت الطبخة الأولى عن روح المرحوم حسين سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيحا جناته. طبعا راح نتحدث أكثر حول الموضوع, موضوع الإتكية, وإن شاء الله أن شوي ونكون في معرفة المزيد حول هذه الإتكية الجميلة الرائعة اللي بتدل على أن الخير موجود في هذا الوطن. إذا في إمكانية عن طريق الواتساب, إذا الجوال يعني مش لاقط بعت الرقم على الواتساب. وبنوجه دائما تحيات المحبة أيضا لكل من يعمل حقيقة في هذا الوطن الغالي فلسطين, ودائما بنقول الخير موجود في القدس وشباب القدس, وحلو جدا لو يتم تعميم هاي الفكرة على أكثر من منطقة. طبعا هاي الإتكية راح تخدم يعني عدد كبير جدا من أهالي ريف شرق بيت لحم, خاصة الأسر المتعففة, الأسر الفقيرة, في خطوة إن دلت فإنما تدل على يعني العمل الجميل اللي بيقوم به أبناء المدينة المقدسة وعملهم الخير دائما في مناطقنا. وجود إتكية بيساعد عائلات كثيرة, عائلات متعففة يعني ما بتقدر توفر وجبة الطعام, فدائما احنا بنحيي القدس وبنحيي شبابها وبنحيي كل من يعمل لخدمة الوطن والمواطن. خلينا نرحب بالأخ والصديق العزيز أخونا مهدي عطون أحد المؤسسين لإتكية شباب القدس في بلدة دار صلاح. أخي مهدي الله يمسيكم بالخير بداية.
1: أسعد الله مساك أنت أخونا وحبيبنا عثمان وكافة المستمعين.
0: دائما بقول وين بتواجد شباب القدس يتواجد الخير دائما, الله يحميكم الله يا رب بالدرجة الأولى. يعني تحدث عن إتكية شباب القدس التي اليوم كانت أول طبخة في هاي الإتكية. نعم. في منطقة دار نعم. صلاح, تحدثنا عن هاي الفكرة, من أين جاءت فكرة عمل إتكية في منطقة ريف شرق بيت لحم, وكيف رح يتم العمل في هاي الإتكية أخي مهدي؟
1: بداية أخي وصديقي زي ما شفت انت تفضلت قبل شوي بحضرتك على موضوع الإتكية الخيرية, هي إتكية كانت مبادرة منا كشباب في منطقة القدس, وكانت هي كان في تعاون معنا من إخواننا في جمعية دار صلاح الخيرية اللي الله يديهم الخير اللي شاركونا الموضوع وحبوا أن يكونوا لهم جزء وبصمة متواجدة معنا. الإتكية الخيرية أجد فكرتها أوجدنا الفكرة من خلال الظروف اللي فعلا اليوم شعبنا بمر فيها, ظروف صعبة جدا اللي فرضت على الناس اللي كانت فعليا سببت لهم عدة أمور, من ضمنها للأسف الشديد أنه حتى الطعام الأولاد يفتقرون لهذه الظروف. فهي الفكرة كانت أنه إن شاء الله طول ما الخير موجود وطول ما هو عطاء الله موجود فلماذا لا نعطي, فهي دائما كانت مبدأنا. والحمد لله رب العالمين باشرنا بالفكرة وبادرنا فيها وانطلقنا, مما شفنا أهل الخير فعليا مدت لنا يد العون أن نكون ونوضع بصمة أفضل بكثير من اللي إحنا كنا نحسبه. والحمد لله رب العالمين زي ما اليوم أنت تفضلت وبلغت سمعوا إخواننا المستمعين على انه التكية الخيرية باشرت اليوم كنوع تجريبي قبل الافتتاح اللي راح يكون ان شاء الله يوم السبت.
2: السبت ان شاء الله.
1: فاليوم احنا كان الطبيخ والطعام عن روح الشاب حسين عيسى صلاح اللي توفى الله على اثر خلاف في منطقة القدس ابن الخضر ابن سلوان. فالحمد لله رب العالمين يعني أهل الخير غمرونا مد يد العون إلنا وأعطانا طبعا طابع تشجيعي للعمل مزيد وأكثر بأكثر ونوصل إن شاء الله لكل بيت ولكل أسرة متعففة
2: كل المحبة. أستاذ مهدي يعني الاتكية هي راح تختص في البداية الأولى بمنطقة ريف شرق بيت لحم يعني من خلال الجمعيات الخيرية اللي بتعمل في هاي المناطق راح تصير شبكة تواصل بالنسبة للطعام وتوزيعه.
1: نعم احنا الاتكية من يوم لحظة افتتاحها وإعلانها بفكرة ككل اعتمدنا انه نكون نعتني اكثر في منطقة الريف الشرقي اللي هي دار زعتر طقوع كافة المناطق المجاورة.
2: نعم.
1: هاي الأمور اللي راح نعتني فيها قدر الإمكان لا يعني ذلك إنه حتى إذا احتاجت الأمور للتوسع على إنه ننطلق في مؤسسات معينة أو دور أيتام أو مؤسسة أو مستشفيات خاصة في منطقة بيت راح نكون إحنا إن شاء الله إلا سباقين لفعل الخير إن شاء الله. لكن إحنا بشكل خاص التكية كتكية خيرية هدفها إنها تعتني في منطقة الريف الشرقي.
2: نعم دائما الخير موجود وأهل الخير موجودين حقيقة. أستاذ مهدي يعني كيف تقيم تواصلكم مع أهل الخير في محافظتنا القدس العاصمة ومد اليد العون لمثل هذه الأفكار النيرة والخيرة اللي هدفها بالدرجة الأولى الوقوف إلى فئة يعني مستضعفة ونحن نعيش في ظروف صعبة جدا في هذه الأيام أستاذ مهدي؟
1: احنا فعليا أول شيء من هذا المنبر الطيب بأهله بنحب نوجه شكرنا لكل شخص ساند وساهم وبساعد وبساهم. احنا لليوم وكل دقيقة وكل تقريبا ساعة بتواصلوا معنا يبعثونا اهل الخير بطالبوا انهم يمدوا يقدموا اكثر واكثر. ما شاء الله يد العون ممتدة بطريق جدا رائعة تبشر بالخير انه فعليا لسه الخير متواجد ما بين الناس. كل احترام فعليا لكل شخص بيمد يد العون لنا. احنا اليوم حتى انه مش لم تقتصر الامور فقط على اهل القدس كاهل القدس.
2: نعم. مضبوط
1: كية شباب القدس اعتمدنا وحبينا ننطق الاسم من باب انه اهل القدس دائما الحمد لله ولا نزكي على الله احدا لكن انه بحبوا انهم يكونوا لهم بصمة خير ويوضعوا بصمة الخير في كل منطقة في كل محفل. حتى اهل الاخواننا في الداخل تواصلوا معنا وكان مطلب منهم انه يا ريت تشركوا اسمنا في الموضوع في الاسم لانه احنا برضو حابين نمدي يد العون ان شاء الله. اخي عثمان زي ما سبقت انت هاي الذكية طبعا صادقة جديدة غير متواجدة ولم تتواجد يعني على مدار انت حديثنا عن ذكية خيرية على مدار الساعة على مدار السنة اسف. مبدئيا احنا ان شاء الله راح نكون منباشر بالعمل بأيام مقسمة على مدار الشهر مش التزاميا لكن ما بعد ذلك في رمضان هدفنا أن إن شاء الله نوجه خدماتنا والإطعام المسيكين والعائلات المتعففة والمحتاجة على مدار رمضان كامل.
2: نعم جهودكم مباركة ويعطيكم ألف ألف عافية ودائما سعيدين بهذه المبادرات مشكرين. الخيرة حبيبنا أخي مهدي
1: أنا عطول. من منبركم من الطيب أنه نقدم دعوتنا لكل شخص بحب يشاركنا ويضع بصمته في الافتتاح إن شاء الله يوم السبت الساعة 5 في منطقة دار صلاح مقابل الملعب البلدي. ومن هذا الباب إن شاء الله من هذا المنطلق لكل شخص بحب يمد يد الخير ويتعاون بيقدر يتعاون معنا عن طريق صفحاتنا ويتواصل إلنا يوصل إلنا. يعطيكم ألف ألف عافية وإن شاء الله أن الخير مستمر بنفوس الطيبة والأنفس الشريف إن شاء الله.
2: يحفظكم الله. شكرا كثير أخي مهدي
1: شكرا
2: أحد المؤسسين لتكية شباب القدس في دار صلاح. شكرا كثير.

0: نفس عمل الخير يا أخوان، وخاصة توفير الطعام. تصدقون اليوم أنا نزلت منشور عبر الصفحة الخاصة يعني بمنطقة دار صلاح، تفاجأت إن عدد كبير من الناس تواصلوا معي وبسألوا عن الإذكية وعن الناس المسؤولين عنها وما إلى ذلك. الناس يعني كانوا قسمين، قسم بسأل كيف يتواصل مع الشباب مباشرة من أجل دعم هاي الفكرة، وقسم آخر من الناس اللي كانوا بحاجة يعني للمساعدة. كل من يضع بصمة، كل من يضع شيء جميل في هذا الوطن، بنوجه له كل تحيات المحبة. الله يقدر الجميع على فعل الخير، وإن شاء الله دائما الأمور بتكون جيدة وبذور الخير موجودة في هذا الوطن. لا إراديا. متى نتائج التوجيه لسه ما حددوش. نسير لدايدا مسيكم بالخير، بنمسي على أخونا أحمد مساعدة، بقول مشكلة المياه المقطوعة عن زعترة إن شاء الله أنها بتكون قريبة بترجع. دكتورنا الحبيب أبو فادي أبو هنية، دائما سعيدين بوجودك إلى جانبنا، يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. كل اللي بتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية يسعد مساكم
1: يا روحي، سايق عليك جنبي يا بني لا تروح.
0: أخونا أبو الأيسم حسن محمود، يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. أقول لك شو المواصفات في عضو المجلس التشريعي القادم. أنت كمواطن بدك تنتخب عضو مجلس تشريعي، شو الصفات التي يجب أن تتوفر في هذا الشخص؟ أحلى تعليق بعث لي أخويا أبو الأيسم، بقول إنه يكون المرشح ناصح يعني معبي الكرسي. اللي بيكون معبي الكرسي يا اخوان بيكون هيبه اكثر. نادر الثغل بيقول ان يكون مرشح ناصح ويعبي موقع المقعد ومتعك مال او مع مال وما الى ذلك. هاي الصفات اللي ابو ضياء براها جيدة في المرشح للمجلس التشريعي القادم. تعرف يا اخوان احنا شعب نحكيها بصراحة، ما بنقدر نقول للانسان انت غير كفؤ، انت هذا مش مكانك. يعني كثير بنزلوا مرشحين وكنا بنعرف ان هذا المرشح لا يصلح لهاي يعني هذا المكان، سواء مجلس قروي، مجلس بلدي، جمعية، نادي، مجلس تشريعي، أي شيء. مع العلم أن الناس يعني بيقولوا تقولهم شو رأيكم في فلان، بيقولوا خلي زي غيره. طب هذا الشخص إذا نجح وصل لمقعده ممكن يقدم إشي؟ بيقولوا لا، لأن احنا يا أخوان في عندنا عقيدة داخلية زي ما بتحكي نسرين الردايدة، بتقول بلاش أحكي عشان إذا حكيت بورط. طيب خليك ساكت أفضل. يسعد مساك أيوب كمان. عندنا يا أخوان عقدة الجاه والكبرة. يعني كثير ناس مثلا بنزل رشح حالة المجلس البلدي عشان إيش فكركم؟ عشان يقولوا هاي سعادة العضو، هي أبو فلان أجا. مش حلو يقول أبو فلان بدون ما يحطوا له وظيفة، عضو جمعية، عضو بلدية، عضو تشريعي، المهم يحطوا له أي شيء. ألو مساء الخير.
2: السلام عليكم أخ عثمان.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: هو يا أخ عثمان يعني ديمت وإحنا مش مستدريين إن كل الإنسان أنت ما بتلزم في المكان هذا، فبنضل حالنا هو
0: صدقتي.
2: أما ديمت وإحنا عندنا قوة إن كل هذا الإنسان أنت ما بصير تقعد في المكان هذا، فمن هيك بنصلح حالنا. أما ديمت وإحنا ساكتين وبننتخب وبنعرض نقول لو إنه ما انتخبناش وأفضل، ولا يعني منضل في نفس الدائرة يا خطمة. وربنا إن شاء الله يغير هالحال بأحسن حال.
0: آمين يا رب. يديم عليك الصحة وهدات البال خالتي.
2: أنا يا أخ عثمان يعني بشكرك اللي يعني قدمت الإخوة هذول اللي من القدس، ربنا يحفظهم أول شيء ويحميهم ويجعل كل الخير إن شاء الله. آمين. على يدك ويدهم بإذن الله إن شاء الله.
0: الخير يعني. الخير موجود في البلد والخير موجود والله موجود.
2: الخير موجود وأهل الخير موجودين.
0: موجود والله.
2: بس إحنا مش عارفين نتعامل مع الناس.
0: نعم خير موجود
2: إن شاء الله يوفق الجميع لما يحبوا ويرضوا.
0: آمين يا رب. شكرا عايزة. شكرا الله يكون معك. الخير موجود إلى يوم الساعة، يعني الخير موجود في هذا الشعب وفي هذه الأمة وفي ناس كثير أخوان. يعني قبل فترة يعني أنا حدثت معي شخصيا شخص يعني راح على مستشفى بده يتعالج، يعني كان عملية استئصال لورم موجود في قدم، يعني كان في وضع صحي صعب جدا التأجيل، يعني لو تخلي حدا بنعمل التأمين ونفعل التأمين وروح يأخذ موعد في المستشفى ويعطوه موعد ممكن لا سمح الله إن وضعه يسوء أكثر وأكثر. فحكينا عن مستشفى خاصة، بيحكوا المستشفى خاصة بتكلف العملية في حدود 7-8 آلاف شيكل. جلسنا أنا وياه ونزلنا منشور وهو جالس إن في شخص وضع 1-2-3 انه بدهم يشيلوا، يعني عنده مشكلة في القدم وممكن اذا ما عمل عملية انه يخسر قدمه. فتفاجأنا خلال ساعة واحدة ان المبلغ كان موجود في جيب هذا المريض. فالخير موجود واهل الخير موجودين. واليوم كنت انا والاستاذ داني حتى قبل البرنامج نتحدث ونتناقش في موضوع الخير، ان الخير موجود وان في ناس كثير يا اخوان خيرين بطبيعتهم. لان احنا بنعيش في هذه الدنيا كزوار كمسافرين، يعني هذه مش محطتنا النهائية. يعني احنا لو نقول بعد 50 سنة او بعد 100 سنة لو حد يرجع للبلد هاي بلقاش ولا واحد من الموجودين فينا، ولا يجد أي إنسان. بجد ناس غيرنا ساكنين بيوتنا وركبين سياراتنا وقاعدين مكاننا. فالحياة ما بتدوم، والشيء الصحيح اللي بيدوم اللي هو عمل الخير. قديش أنت بتعمل خير، قديش بتسجل في رصيدك، هذا اللي بتجده. مش قديش حسابك اليوم في البنك. مش في كثير ناس أول ما يصحى الصبح بيروح يشوف لي أسعار العملات، نزل الدولار طلع الدولار وبكون على عصابة. طبعا هاي لي تقريبا 15 سنة بعرفش قديش أسعار العملات. بكل متخوفين الدولار يسقط، سقط الدولار، سقط اليورو، سقط الذهب، غلي الذهب. والله ما بهمنا. يعني الذهب بغدك مرة بقول له الذهب ارتفع الذهب انخبط، قلت له شو دخلنا في الموضوع هنا، شو علاقتنا احنا في هذا الموضوع. وفي ناس متابعين البورصة نزلت طلعت على اعصابها وإشي شو اللي

القناعة أفضل شيء، إن يكون عندك قناعة بالشيء الموجود عندك وما تنظر لغيرك وما تفكر بغيرك. فاصل ثم نواصل، ابقوا معنا.

0: والفايبر 100 ميجا ب 99 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

والله ما حدا مفكر في غيره ولا مفكر حتى في ظروفه. الدكتور مع المحافظة يسعد مساك, شكرا كثير. صديقنا جابر عوني الله يسعد هالمساء بعوني, دائما سعيدين بوجودك إلى جانبنا. كل الأصدقاء اللي بيتابعونا من خلال أثير موال يسعد مساكم. سامي النتشة, أم الوليد, شكرا كثير, يديم عليكم دائما الخير والمحبة. في رسالة من صديق بيقول من أبرز الشروط التي يجب أن يتمتع بها عضو المجلس التشريعي القادم إن ما يحكيش لا, دايما نقول نعم. على فكرة الناس اللي بيحكوش لا دايما بيحكوا نعم هم الناس المقبولين أكثر شيء في المجتمع.

0: أي شيء بتحكي له بقول لك نعم يعني نعم نعم يعني ما بقول لك لا. يعني هؤلاء الاشتباه باختطاف مجندة في الجيش الإسرائيلي ينتهي بمفاجأة. استنفرت قوات شرطة الاحتلال في منطقة جوش عتسيون إثر بلاغ عن الاشتباه باختطاف مجندة مسلحة شوهدت تستقل مركبة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية. وبعد مطاردة قصيرة أوقفت القوات المركبة على شارع 375 قرب بيتار عديت وعثرت على المجندة بداخلها سالمة. وتبين من التحقيق الأول أن المجندة والسائق الفلسطيني مرتبطان عاطفيا. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير أبو قصاي.
0: الله يسعد مساك أبو ضياء.
1: كيف حالكم؟
0: الله يحفظكم يا رب ويعطيكم الصحة. أبو ضياء يا أبا ضياء. طيب يبدو أن الاتصال مع أبو ضياء اليوم غير موفق إلا إذا كان أبو ضياء يسمعنا ونحن لا نسمعه. موسى صباحي سعد مساك. أبو كناب يقول نعم يعني لا يعمل شيء. كمان بنمسي على صديقنا العزيز أبو جاد اللي بتابعنا كمان من الأردن يسعد مساك. يعني اليوم بتبلش زي ما بحكي أخونا أبو فادي بقول أبو فادي طبعا بيتابعنا هو من الأردن بقول رجعتوا لوجع رأس الانتخابات. يعني وجع رأس الانتخابات هي بتوجع الرأس فعلا يعني والوضع بيكون مش طبيعي. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير أبو قصي.
0: يحفظك ربي أبو ضياء.
1: كيك أفضل.
0: نعم صحيح أبو ضياء.
1: أنا كنت بدي أسأل بكم اليورو أنت بتحكي على الدولار.
0: بهمك اليورو؟
1: بدنا نشكل زي المخلوطة.
0: حبيبنا يعني اليوم سمعت أنا شو مواصفات العضو المجلس التشريعي اللي أنت بتفضله.
1: والله يا أخي أبو قصاي بالنسبة لهدول المجلس التشريعي أنا بفضل أنه نخلي مصرياتنا ونخلي هالمصاريف اللي ندفعها نحط في أماكن أخرى زي ما قلنا في التعليم بالصحة في هذه الأشياء. لأنه هذا العضو بده سيارة وبده بنزين وبده حارس وبده شوفير. هاي طلع هذا قديش بيصير يكلفنا كمجتمع وإحنا مجتمع لا نزال تحت احتلال أبو قصي. يعني إحنا بعازة القرش زي ما بسموها. وإذا بتلاحظ أنت بجميع المؤسسات عنا صار ضعف وما فيش فلوس. مزبوط ولا
0: 100%؟
1: هاي ترى قديش يكلفنا هذا المرشح او هذا النائب لما بده يجي. اثنين هذول المرشحين انا لاحظت عليهم واللي قبلهم وعنا في المجتمع العربي لازم يقعد على الكرسي وحتى بصير نعسان. اذا بتلاحظ اخو ابو قصي بصير يقلب نعس وهو قاعد في الكرسي. يعني تبقى الجلسه شغاله يعني مش هالفعاليه.
0: يعني
1: انا بحس انه بالبقناش فعاليات زي هيك.
0: يعني انت مش مع الانتخابات في الفترة الحالية؟
1: انا الفترة هاي لا اسجع. يعني زي ما قلت لك لازم هذه الفلوس ما نحطها. احنا بحاجة. هي عندنا المستوصفات ما فيش لا في ادوية ولا في المستشفيات في ضعف انه كتير كتير. وهذا رح يكلف مبالغ زاهدة. يعني مش سهل المبالغ اللي بتصير على مستوى الضفة. بعدين هذول اللي بنزلوا اغلبيتهم بروح للجاهة والمناصب اخبوا قصي. يعني مش هالفعالية بتلاقي فيهم. يعني أمور قد ما بدنا نحكي وسيعة جدا جدا في هذا النقاش.
0: نعم. والأفضل إن مع العلم إن الانتخابات ضرورية يعني
1: ما هي صارت ديكور وطني أخي أبو قصي. هاي الأشياء ديكورات وطنية. في الآخر بيمشي المجلس. يعني بيمشي المجلس يعني بدنا ناس متقدمة علميا. هلأ الزمن اللي ولا راح اللي فيه هدول الناس الوجهاء بروحوا بقعد بمنصب كرسي. احنا بدنا ناس يعني تعمل للمجتمع. بدنا ناس تعمل يعني نمشي خطوة للأمام. نقول حسينا انه مشينا خطوة للأمام. للأسف هي البلديات قد تصارع عليها. هي عند اخر شيء كنا لك مش قادر انا اجيب مي. اللي هي يعني اشياء خفيفة للمجتمع. احنا ما بنطلبش المعجزات كمجتمع. شو بدنا شارع بدنا. نعم. كهرباء بدنا مية إن علاج تعليم، هذا مطلب الشعب كلياته. احنا مش طالبين يعني على اعلى هيك سقوف مصرحيين لها، فما بالك من اللي بيجي في مجلس تشريعي. المجالس التشريعية اللي عدت لليوم في ناس معها سيارات وعندها مرافقين ومعاشات، وهذا الكلام مكلف.
0: نعم
1: هذه
0: نعم.
1: وجهة نظر بالنسبة للمجالس التشريعية.
0: كل الاحترام أبو ضياء، بنحترم رأيك دائما وسعيدين دائما بسماع صوتك. الله يحفظكم يا رب. شكرا شكرا لك. شكرا لأبو ضياء. وغني عذاب وميجان وسامر فيها انتخابات التشريعية. تواصل معنا فقط الاتصال ليس عبر الانترنت، وانما من خلال الاتصال الهاتفي، يعني الاتصال الهاتفي على 0592 20 10 17، او الواتساب الخاص بهذا الرقم ايضا. اليوم فرنسا والمغرب، اليوم مباراة فرنسا والمغرب، شو توقعاتكم؟ كيف راح يكون المغرب اليوم؟ الو مساء الخير. طيب دائما بنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا على الطرقات، يسعد مساكم دائما بالخير والمحبة، يديم عليكم دائما الخير والمحبة. ودائما بنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من خارج الوطن، يسعد مساكم جميعا. موعد الانتخابات كما قلنا في 28/11، للي بسأل وببعث بموعد الانتخابات شو رح يكون الوضع الانتخابات ووين رح تتوجه الانتخابات. أمور كثيرة حقيقة، الشعب الفلسطيني بسأل في نفسه عنها يا أخوان. كمان يعني نرسل بتحيات المحبة للصديق أبو جاد اللي بتبعنا من الأردن، يسعد مساك أبو جاد. موسى صباح يسعد هالمساء، شكرا كثير لكل الأصدقاء. موضوع الشكات الراجعة، بسأل أبو محمود وين وصل الموضوع. طلعوا أخوان، أنا الناس اللي كانوا كتبين يعني شكات قبل يعني الحرب، ممكن حد يتعاطف معهم بقول تفاجأوا بموضوع الحرب، لكن يعني كثير ناس هذه الأيام يا أخوان مطلعين شكات، يعني قبل 3 شهور وشهرين وشهر بمبالغ كبيرة ومش دافعين أي شيء، يعني وبقولوا وضعنا صعب ولا يسمح لنا بدفع هاي المستحقات. يعني كيف تضمن الناس معكم وانت لسه يعني جديد كاتب هاي الشكات. أبو كنان بمسي علينا من الريحية، ريحية يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، وديم عليكم دائما الخير. ألو مساء الخير. ألو تحيات المحبة أيضا للصديق عائد، يسعد مساك أخوي عائد، يسعد مساكو، يسعد مساك أستاذ عطية، ولك بالمثل أخي عطية. والله الصوت ما هو منيح يا عطية. والله ما هو منيح، يا دوب أنا سامعك، المستمعين ما سامعينك، بعرف سامعينك ولا لا. أي شباب زبطوا في الصوت، حاولوا قربوه لو تحكي من التلفون مباشرة. عطية كيف لا، أيوة قيم السماعات وقيم كل شيء وحكي معنا من سماعة الهاتف. عطية سمعني؟ عطية
2: سمعني أبو قصي،
0: الآن أفضل بكثير، تفضل عطية.
2: تحياتي لك جميع المستمعين والسماعات لأخواننا في المغتربين في الشتات.
0: حبيبنا عطية.
2: أخي أبو قصي،
0: نعم
2: حاب أحكي الموضوع عن الموضوع الأول بالنسبة لمرشحين المجالس المحلية.
0: نعم
2: للأسف الشديد هو ما بيكون بيمثل نفسه، بيمثل عيلته أو الحزب تبعه.
0: نعم
2: يعني إذا بدأ يستقيل لأنه إنسان ما قادر يقدم ما قادر يخدم، راح يحسب 100 حساب لقدام، لأنه حساب ببلبلة ومشاكل. فبقول له لا خليني موجود، ولا سمح الله إذا ما كلها بعامية أوطي راس عيلتي.
0: نعم
2: فهمت علي؟ يعني يفضل سمعة العيلة وسمعة الحزب تبعه على المصلحة العامة لا أكثر ولا أقل. فهمت كيف؟
0: نعم.
2: وإحنا عايشين الواقع وعايشين شايفين إنه والله فلان قدمتني عيلتي وأنا والله أجبروني وشو تسوي؟ هو ما بكون شيء له في الطبخ يا أبو قصي، بكون سهلة تعب من قدمة الانتخابات، وما بكونش مهيأ لا بقبيل بأي شكل من أشكال.
0: نعم. عطية عطية بدسك سؤال، يعني عمرك فكرت أنك ترشح حالك للمجلس التشريعي؟
2: المجلس التشريعي لا يا زلمة، لا في الوقت الزمان لا، لأنه ما بتنتبكش على الشروط
0: الآن. يعني بتفكر
2: إن شاء الله لقدام إذا صحت لنا الفرصة. بس يا عمي هاي شروط قاسية، بدك مصاري، بدك
0: شو مصاري؟
2: بدك 3000 توقيع، وبدك
0: إذا ما 3000 بنجمع لك إياها في ساعة، بجمع لك إياها.
2: معقول؟
0: آه يا زلمة، شو مال كل الشعب بحبك عطية.
2: بضبط مرشح مستقل؟
0: طبعا يا رجل. ولا شو بدك أنت بدك تنزل باسم ال طبعا مستقل يا زلمة أنت.
2: خليك خليك إن شاء الله. والله أنا لما بشوف النواب في المدائب في البرلمانات العربية المحيطة فينا بقول والله يا عمي هذول اللي مع دكتوراه واللي مع مهندس يا زلمة هذول بيقدر يلم كلمتين على بعض، مش عارف ليش ممكن بأي شكل. يعني شو الاعتبار؟ يعني شوف قصة المجلس التشريعي عشان ننتقل للموضوع الثاني.
0: نعم.
2: أنا ضد إجراء الانتخابات التشريعية في الوقت الحالي.
0: حددوها في 28 الشهر راح تيجي 28/11 عطية.
2: 28/11 المجلس الوطني.
0: لا 28/11 اليوم كان في مرسوم للانتخابات التشريعية. جوز ما سمعتش
2: أنت. والله زغرت ينشرح.
0: طيب جهز لي حالك، جهز لي حالك. تضل
2: 28/11 زلمة. يعني ولا ما أخذ وجهك في الانتخابات هاي.
0: نعم. يعني اليوم اليوم في مرسوم
2: مستحيلة.
0: نعم.
2: وغزة ما هي بعيدة، ما لها في طبخة.
0: عطية ما تورطش كثير، خليك هيك عشان نرشحك للانتخابات التشريعية، ما تتورطش في كلامك، وسعيدين دائما بسماع صوتك عطية حبيبنا انت، الله يكون معك.
2: يعني اذا مصير اخوي عثمان يعني اذا مصير ما اخذوا في المجلس التشريعي ولا تمام جخة يا زلمة سيارة وسائق
0: إن شاء الله. إحنا داعمين عطية، إحنا داعمين إلك إذا بتفكر في الموضوع.
2: $3000
0: إحنا داعمين إلك، إحنا داعمين إلك.
2: الله يكرمك.
0: شكرا شكرا كثير.
2: تحياتي.
0: شكرا. وهي أخونا أبو الأيسم كمان بدي يعطي صوته لأخونا عطية كمان، وكل كل ما أنت محتاج له أن تقول نعم نعم نعم. ألو كلمة نعم، نعم صحيح. مسيكم جميعا بالخير. نرسل كمان بتحيات المحبة للجميع، جميع الأشخاص اللي بيتابعونا كمان على طرقات البلاد. احنا بنحاول نتواصل مع أخونا أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات، ويبدو أنه في هذه الأثناء في منطقة ربما لحظات وتصلنا إشارة إذا تصلحت ظروف الهاتف. تعرفوا السائقين دائما في كل دقيقة وكل مكان يكونوا في يعني في مكان آخر، فبدهم وقت حتى يعني يكون اللقط عندهم جيد جدا، خاصة اللي بيعبروا الطرق الوديان يعني بيكون الإرسال ضعيف جدا في هاي المناطق. أبو دياب بقول إذا معك حق اليافطات عطية فوت. الأخت ماء عتيق الله يمسيكم بالخير. اليوم الدعاية أبو ضياء على الإنترنت مجانية، بلزمش لا نلزق لافتات ولا اليوم الإنترنت اليوم والمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الكل بيستخدمها في الدعاية الانتخابية، يعني هي لها الباع الأكبر في موضوع الدعاية.

إنجاز مونديال 2026، اتحاد الكرة المصري يقرر التجديد لحسام حسن حتى مونديال 2030. ما استغنوش عنه.

0: تركيا تواصل صعودها العسكري بخطوات متسارعة وتكشف عن رادار قلب 100 بمدى يصل إلى 250 كيلومترا وقدرة على تتبع أكثر من 1000 هدف في وقت واحد وتغطية كاملة بزاوية 360 درجة. الرادار الجديد قادر على رصد المسيرات الانتحارية والمقاتلات والمروحيات وصواريخ كروز. في رسالة واضحة، تركيا لم تعد تشتري السلاح فقط بل تصنع عيونها في السماء كما يقول الخبر والتقرير. وبنتمنى دائما التوفيق، توفيق دائما في بسط السلام العالمي. اليوم أكثر شيء أخوان بنتمناه أن نسمع عن السلام، أن يعم هذا الوطن الغالي ويعم العالم أجمع السلام الحقيقي لليوم الكل يتمناه والكل يريد أن يصل إليه. كمان حابين نمسي على الصديق أبو ياسر بتابعنا من عمان وبقول الله يوفقكم ووفق شعبنا الفلسطيني. إذا في إمكانية بعد شوية رح نكون مع أحوال الطرقات. أنس ملك كربيجي الحلب بيسعد مساك غالي المية، لا هسه ما أجت في واد شاهين والله ما لقينا شربة مي، مع العلم أن تم الضخ على هذه المنطقة وحسب يعني ما قالته سلطة المياه أن تم إصلاح العطل اللي كان موجود في المنطقة. حسب برنامج توزيع يعني ما بنلزم، بقول أنس لازم ننزل نسكر طرق نحرك كوشوك عشان يجيبوا المي، لا إن شاء الله ما بنصل لهذه الدرجة. كما تقول سلطة المياه إن منطقة بيت لحم شارع المهد شارع سلطة المياه راصف طيس الجمعية الأنطونية والعطر والعناترة المياه متوقفة بسبب عطل أو توقف في المصدر، وكناك كمان في توقف في المصدر في منطقة شارع بنك فلسطين ومخيم العزة في بيت لحم، يعني توقف مصدر عش غراب المزود للبنود 5 و6 من الساعة 5 صباحا حتى الآن في مشكلة في موضوع المياه. أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات، الله يسعد مساك أبو محمد.
1: مساء النور والسرور أبو قصي إليك للمستمعين والمتابعين الكرام.
0: كيف تبدو أحوال الطرقات مساء الخميس؟
1: نبدأ من جنوب الضفة الغربية المحتلة، الفحص، النبي يونس، راس الجورة، العروبية، ثم مغلقات طرش الهواء، أزمة بكلا الاتجاهين. فيما يتعلق مداخل ومخارج بيت لحم حركة سير عادية واعتيادية مع كثافة سير متوسطة على حجم النشاش بسبب إشارة المرور، وكذلك دي سي او بيت جالة كونتينر سالك العجرية أزمة خانقة جدا باتجاه الجنوب، حاجز الزعيم أزمة باتجاه الشمال، الحزمة أزمة باتجاه الشمال والجنوب مداخلها وبواباتها، أما دوار حاجز حزمة سالك بالاتجاهين، حاجز جبع حاجز بهذه اللحظات وبداية أزمة للمغادرين. فيما يتعلق بسوء رام الله والديرة تم إغلاقه بكلا الاتجاهين، عند سينيا حاجز أزمة للمغادرين عطار البلد عطار البرج سالكات، في الوادي أبرود الطيبة حتى اللحظة خاليات من جنود الاحتلال بالإضافة لبوابات سنجل وترمون سعية، مداخل ومخارج أريحة حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال. شمال الضفة الغربية المحتلة حاجزي تيسير وعين شبلي كلاهما تم إغلاقهما بكلا الاتجاهين، حاجز عناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين مغلق للمغادرين، صرة المربعة عورتة دير شرف خاليات من جنود الاحتلال، بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال، مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي أزمة ماشية بالاتجاهين سبب إشارة المرور، مدخل سلفيت الشمال الغربي حتى اللحظة خالي من جنود الاحتلال وسالك بكلا الاتجاهين. هاي المعلومات والإحداثية تبقى صحي حتى اللحظة، في كل دقيقة تتغير الطريق من فتح يتم إغلاقها أو مغلقة يتم فتحها، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ودائما نقول طريق السلامة للجميع. شكرا شكرا كثير أبو محمد، نتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة. شكرا كثير،
1: حياكم الله.
0: شكرا كثير ودائما مساء الخير. في خبر محزن، تم الإعلان قبل قليل عن وفاة الشاب حمزة عبد الله شوشة 29 عاما من قرية حسان غرب بيت لحم إثر جلطة قلبية، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه وأحبته الصبر والسلوان. هذا هو موت الفجأة. يعني صعب جدا نسمع. وبجوز اليوم سمعنا عن أكثر من حادثة وفاة في أكثر من محافظة. ديروا بالكم على صحتكم, ما تحاولوا تضغطوا نفسكم كثير, حاولوا خففوا قدر الإمكان. الدنيا رايحة يا أخوان, وفي كثير ناس من كثرة هموم الحياة بتزيد نسبة الجلطات.

0: هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. ليلة سعيدة نتمناها للجميع. بالنسبة لبرنامج توزيع المياه لهذا اليوم بإجالة دار الشيوخ الغوالي الجواريش حارة العراق عمارة خانو شارع النزهة كرمزان السفلي العلوي المراح الجمعية العربية حارة سفير سلمان حارة أبو مهر مستشفى الحسين الساهل معصرة الزيتون شارع الزيتونة شارع كوبرا المستشفى الفرنسي السينما شارع الصف العالي وأيضا لخليفات وشاهين جبل الموالح رعاية اليتيم تلفزيون المهد شارع المضخة الراس الكبير ظهرا حارة الجورية البالوع العلو اليمامة حارة أبو عموس سهل البالوع وعر عامر مساء. هاي المناطق بنذكر أن منطقة شارع المهد شارع سلطة المياه راس فطيس الجمعية الأنطونية والعطن والعناترة متوقف ضخ المياه إليها بسبب عطل في مصدر عش غراب وكذلك مخيم العزة وشارع بنك فلسطين من ذات المصدر وهذا ذلك العذر. أنا منطقة واد شاهين يتم ضخ المياه عليها الآن إن شاء الله نبتصلكم بأسرع وقت ممكن إن شاء الله. تفاءلوا دوما بالخير تجدوه. شكرا لي أبو ضياء وكل أبو ضياء. تخيل يشوف باب الخضر يعني على بوابة الخضر صورة عطية مع عبارة جميلة أفضل من الفيس. إن شاء الله احنا كنا داعمين له. أخونا أبو الأيسم جمعة مباركة إن شاء الله وحفظ الله الشرفاء في ربوع الوطن الحبيب يديم عليكم الصحة والعافية أبو الأيسم. شكرا كثير أبو الأيسم. شكرا للزملاء بهندسة الصوت زهرة البيلسان الله يمسيكم بالخيرات والمصرات. لكل متابعين على الطرقات ديروا بالكم إن شاء الله بتصلوا سالمين غانمين. أيوب بقول كيف أحوال الطقس؟ أحوال الطقس غدا وبعد غد في ارتفاعات على درجات الحرارة مع بقاء درجات الحرارة يعني حول معدلها الصيف الاعتيادي. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا أخي عثمان بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري بدنا نذكر ذكر الدنيا وخلص ذكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: بس بدي أصرف الشهر. طب العالم مش لازم تأكل يا عثمان يعني هو بدهم يشلحونا أواعينا يعني خلينا نهيج بس وين نهيج كل المناطق كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد.
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة عيب أنتم بتسووه وزراء رئيس وزراء مش كثير عليك بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الاتصال وين رئيس الوزراء. مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخلوا بعضها الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندكم جرأة يطلع لحسك ويصرح بالتصريح هذا بس فيش عندهم الجرأة اللي يقول كلامه.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس تعرف تشغلها. أبو قطاي كل احترام بس أبو قطاي فيش ولا برنامج كل بيت لحن بلا مؤاخذة فيش ولا واحد بتقول له إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: راديو موال مركز الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها شهرية وسنوية وملونة إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
8: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
9: لك أيوة، يلا شوت.
8: جاء
9: شو صار؟
8: علق النت.
9: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. دير قرنطل. يقع دير قرنطل على جبل قرنطل غرب مدينة أريحة على بعد نحو 5 كيلومترات من مركزها. بني الدير في موقع كهوف كان يسكنها الرهبان منذ القرن الرابع الميلادي. يرتبط المكان بالتقليد المسيحي الذي يقول إن المسيح صام 40 يوما في هذا الجبل. يتميز الدير ببنائه المعلق في الصخر وإطلالته الواسعة على وادي الأردن والبحر الميت، ويمكن الوصول إليه عبر طريق جبلي أو تل فريك سياحي. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. 101.7 FM

لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: راديو موال.

دارس عرفت أعيش وحس قولي بحبك قولها بس قولها لو حتى بعينين لو حوصف حبي وصف لو حقوله حرف حرف مش حيوصف ألف وصف

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. دير قرنطل. يقع دير قرنطل على جبل قرنطل غرب مدينة أريحة على بعد نحو 5 كيلومترات من مركزها. بني الدير في موقع كهوف كان يسكنها الرهبان منذ القرن الرابع.

هذا الجبل. يتميز الدير ببنائه المعلق في الصخر وإطلالته الواسعة على وادي الأردن والبحر الميت، ويمكن الوصول إليه عبر طريق جبلي أو تل فريك سياحي. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: يتجلى أمامنا اليوم مشهد يعقوب وهو على فراش الموت. عادة كل ما يقوله الإنسان وهو على فراش الموت يكون هاما، لأنه عادة يقول الحقيقة كاملة، لا مجال للكذب هنا. ورسالة فراش الموت التي قدمها يعقوب كانت نبوية، لأنها تبين ماذا سيحل بكل واحد من أبناء يعقوب الاثني عشر عندما يصبحون أصباطا. أرجو أن تبقى معي مستمعي وصديقي.
3: مستمعي الكرام، أسعدتم بكل خير. هذه صديقتكم ميسون فهمي تحييكم وترحب بكم في بدء لقاء جديد من برنامج كنوز الحكمة، يقودنا فيه الأخ سهيل موسى.

فيها من التناقض ما يدعو للدهشة والتساؤل. تراه في أحد المواقف التي تتكرر بين وقت وآخر، تراه حكيما غاية في الحكمة والتبصر والتعقل.

أمام توديع شخص في رحلته للحياة الأخرى مثلا، ما أكثر العظات الصامتة التي تتخذها من ذلك المشهد الصامت؟ تسمع أقوالا من هنا وهناك تعبر عما يجيش في الخواطر، كل ينطق بحكمة أوحى بها جلال الموقف، كلام يقال عن إيمان واقتناع وكأنه عظة العمر. هذه الدنيا لا تستحق النكد أو أن يفني الواحد نفسه من أجلها. لماذا لا نتراضى جميعا ونعيش في سلام المدة التي نقضيها فيها؟ فلان طمع وركض حتى تلاحقت أنفاسه، ماذا جمع أو أخذ؟ المشهد يعلن بوضوح لا شيء. إذن لماذا الطمع، ولماذا الخصام، ولماذا الأنانية، لماذا الاهتمام الزائد بالجسد؟ ماذا تجدي هذه جميعها؟ واضح أنه لا شيء أيضا. أقوال تتكرر في كل مرة تودع فيها شخصا تعرفه، نعم ما أكثر العظات، ولكن ما أسرع أن ينسى الإنسان وحري به ألا ينسى، لأنها مسألة حياة أو موت، إنها سعادة السماء في حياة الأبد. إذ أردناها فليكن هذا هو هدفنا الأكبر الذي تسعى إليه حياتنا على الأرض، في كل ما نعمل، في كل ما نقول، في علاقتنا مع الآخرين، في هذه جميعها لتكن وجهتها ذلك الهدف السعيد، وسنصل إليه بنعمة الله، إذ كانت علاقتنا بالسماء وبخالقها الأعظم علاقة متصلة مستمرة قوية، وما أكثر الوسائل التي توصل إلى ذلك. هذه أفكار تأتي وأنت بجانب شخص يودع الحياة ليرحل إلى حياة أخرى، ويلوح لي أن كل مودع يعود أيضا من هذا الموقف وفي رأسه تأملات وخواطر وعظات وما أكثرها.

0: نبقى الآن مع فقرة جديدة من سفر التكوين برفقة محدثنا سهيل موسى، فأحلى الأوقات.
1: كم يسرني أن ألتقي بكم أصدقائي في هذه النزهة عبر صفحات الكتاب المقدس لنقطف من جنانه أحلى الثمار وأشهاها. أهلا وسهلا بكم معي أصدقائي. وصلنا في تأملاتنا في سفر التكوين إلى الأصحاح 49 وقبل الأخير، بعد أن تأملنا في الأصحاح 48 المرة الماضية.
2: رأينا كيف يتكشف لنا جمال النعمة من جانب الله وأسرار الإيمان من قلب يعقوب. فالنعمة هي التي تتبنى ولدي يوسف وتفسح لهما مكانا في عائلة إبراهيم، مع أنه لا حق لهما في الجسد بتلك المكانة. والنعمة هي التي تخلع عليهما مكانة البكر ونصيبه، أي النصيب المزدوج، كما لو كانا رأوبين وشمعون. والنعمة هي التي ترفع قدر الأصغر دون الأكبر. والنعمة هي التي تمنح يوسف البكر بالتبني عربون ميراثه العتيد، ولكل هذا يرضخ يعقوب. إذن يأخذ أفرايم الأولوية والأسبقية على منسة. لقد كان يعقوب أحد بصرا وبصيرة من إسحاق، بل ومن يوسف نفسه، فإن إسحاق كادت تعميه شهوة الجسد عن حقيقة الاختيار ليعقوب دون عيسو، تلك الحقيقة التي كان إسحاق يعرفها جيدا. بينما سار يعقوب في بركة ابني يوسف في خط يتعارض مع العواطف العائلية، ولعل

0: لم توجد في كل تاريخ يعقوب لحظة أكثر إشراقا من تلك اللحظة في أخريات أيامه. إن يوسف يقدم لأبيه ولديه لكي يباركهما، ولكن الأب الشيخ وضع يديه بطريق التقاطع بفطنة، أي أنه عكس وضعيهما شمالا بيمين ويمينا بشمال، والطبيعة تأبى هذا التصرف. وهنا أراد يوسف أن يستدرك الموقف بحسب ظنه أو رغبة قلبه، وقد أدرك أبوه حقيقة مشاعره، وإن كان قد أبدى معه تعاطفا لفظيا، علمت يا ابني علمت، غير أن ذلك التعاطف لم يكن ليبطل مشورة الله. وهكذا لم يتجاوب يعقوب مع الطبيعة في ابنه يوسف كما تجاوب لها يوما حين استمع لنصيحة أمه رفقة. فعلا إن خاتمة تاريخ حياة يعقوب تغير كل ما مر به من الأدوار الأولى، فدهاؤه وخبثه ومكره واحتياله وتدبيره وخوفه وقلقه الناشئ عن عدم الإيمان، هذه السحب جميعها قد تبددت الآن وظهر من ورائها قوة إيمان هادئ نراه يمنح بركات كثيرة ويبشر بخيرات قادمة، مما يدل على وجود شركة قوية مع الله.
1: نأتي اليوم إلى أصحاح جميل جدا، الأصحاح ما قبل الأخير من سفر التكوين 49. يصور لنا هذا الأصحاح الرائع مشهد يعقوب وهو على فراش الموت. رأيناه في الأصحاح السابق على نفس الفراش، لكنه كان قد تقوى واستند ليبارك ابني يوسف.
0: بعد ذلك أتى كافة أبنائه ليجتمعوا من حوله، ويبدأوا بتوجيه الكلام إلى الجميع من الكبير إلى الصغير، وبإرشاد الروح القدس يقدم لهم أقوال الله وأحكامه من جهتهم. عادة كل ما يقوله الإنسان وهو على فراش الموت يكون هاما، لأنه عادة يقول الحقيقة كاملة، لا مجال للكذب هنا. ورسالة فراش الموت التي قدمها يعقوب كانت نبوية، لأنها تبين ماذا سيحل بكل واحد من أبناء يعقوب الاثني عشر عندما يصبحون أصباطا، وما كان نبويا أصبح معظمه الآن تاريخا. سنرى ونحن نسير مع يعقوب كيف كانت روحه في أقصى المعاناة وهو ينطق بتلك النبوات. سنراه في ألم الذكرى لتصرف رأوبين وقسوة شمعون ولاوي وانحراف دان، ولكن هكذا مدرسة الله لآخر لحظة في آخر حصة للدرس. هذه الفرصة الأخيرة لنا لنرى فيها إيمان يعقوب الذي صقل ولمع في آخر حياته. كان يتحدث بكل إيمان إلى أبنائه الذين كانوا سيسكنون أرض كنعان، مع أنه في ذلك الوقت كان الكنعانيون ما زالوا يسكنون الأرض، وكان نسله سيستوطن أرض مصر لمدة غير قصيرة من الزمن. يا له من إيمان.
1: من أجل تأملاتنا في هذا الأصحاح 49 نقرأ منه من العدد الأول وحتى 12.
2: ودعا يعقوب بنيه وقال: اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام، اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب واصغوا إلى إسرائيل أبيكم. رأوبين، أنت بكري، قوتي وأول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز، فائزا كالماء لا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك حينئذ دنسته على فراش صعد. شمعون ولاوي أخوان، ألا تظلم سيوفهما؟ في مجلسهما لا تدخل نفسي، بمجمعهما لا تتحد كرامتي، لأنهما في غضبهما قتلا إنسانا، وفي رضاهما عرقبا ثورا. ملعون غضبهما فإنه شديد، وسخطهما فإنه قاس، أقسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل. يهوذا، إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك، يسجد لك بنو أبيك. يهوذا جرو أسد من فريسة صعدت يا ابني، جثى وربض كأسد وكلبوة من ينهضه؟ لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه، مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن.
0: نأتي إلى اصطلاح مثير يستخدمه الكتاب المقدس كثيرا، وهو في آخر الأيام. وآخر الأيام هنا لا تخص الكنيسة حاليا، ولكنها تختص بالشعب العبراني القديم وماذا سيحل بالأسباط الاثني عشر الذين كانوا سيصبحون أمة كبيرة. جزء كبير من هذه النبوات قد تم فعلا، ليس على صعيد الجماعة فقط، بل والأسباط كل على حدة أيضا. سنرى في هذا الإصحاح ماذا سيحدث لكل سبط من الأسباط في الأيام الأخيرة. بعضها قد تم والبعض الآخر لم يتم بعد. طبعا لن نتطرق في درسنا إلا لرؤوس الأقلام، وإذا كنت تريد المزيد من التفاصيل مستمعي فلا بد لك أن ترجع إلى كتب التفاسير المختلفة. كان يعقوب جالسا على سريره متكئا على عصاه، كان يعلم أن أيامه قد انتهت وأراد أن ينطق بكلماته الأخيرة، وقد بدأ بأولاد ليئة ثم بأولاد الجاريتين وأخيرا بابني راحيل. رأوبين أنت بكري قوتي وأول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز، فائرا كالماء لا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك حينئذ دنسته، على فراشي صعد. كان الآباء يدركون موضوع الوراثة كثيرا ويضعون عليه أهمية كبيرة، انتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء بالوراثة. أدرك يعقوب ذلك ورأى في رأوبين نفسه كثيرا، قال عنه فائرا كالماء أو غير ثابت كالماء. كان مندفعا في شهوانيته لا يعرف إزاءها استقرارا. ألم يكن يعقوب كذلك في مقتبل عمره؟ وقال له لا تتفضل أو لن تبدع، لن تكون لك الأفضلية يا رأوبين. وفعلا لا نقرأ أن رأوبين كان متقدما في أي شيء في حياته. كثيرون منا اليوم يقنعون بالبسيط الهزيل ولا يريدون التقدم والإبداع، وتراهم يقبعون في مكانهم طوال حياتهم. القصة التي يذكرها يعقوب هنا عن رأوبين قصة مخجلة لم أتطرق إلى تفاصيلها خلال الدراسات الماضية، فإن وسائل الإعلام اليوم فيها ما يكفي من القصص المخزية، والله لا يريدنا أبدا أن نتعمق في خطايا الناس، وهو يقول لنا في رسالة فيليبي كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا. الله يذكر لنا خطايا البشر لنرى أمامنا صورة واضحة عن العائلة البشرية فقط. الابنان التاليان شمعون ولاوي يجتمعان في نفس النبوة. شمعون ولاوي أخوان، آلات ظلم سيوفهما. لابد أنك تذكر مستمعي كيف قتلوا كل سكان مدينة شكيم بسبب خطية رجل واحد، شكيم الذي اغتصب أختهما. أخذوا ثأرهما من المدينة بأسرها، أرادا الاحتفاظ بحقوقهما عن طريق قوة الطبيعة. وها هو يعقوب يذكرهما بذلك، في مجلسهما لا تدخل نفسي، بمجمعهما لا تتحد كرامتي، لأنهما في غضبهما قتلا إنسانا، وفي رضاهما عرقبا ثورا. ملعون غضبهما فإنه شديد، وسخطهما فإنه قاس. في لاوي نرى عرضا رائعا لنعمة الله. صحيح أنهم تفرقوا بين إخوتهم، ولكن لكي يحملوا مهام الخدمة وأعباء الأقداس، لأنهم كانوا النسل الكهنوتي. إنها نعمة من الله أن يجعل لاوي القاتل الشرير رأسا للسبط الكهنوتي. ونعمة الله يا صديقي هي التي غيرتنا نحن الخطاة، وجعلت منا ملوكا وكهنة للمسيح. كل مؤمن بالمسيح هو كاهن مهما كان ماضيه ومهما كانت خطاياه. إذا كان قد قبل المسيح في حياته فإنه يصبح كاهنا. كيف؟ بنعمة الله المخلصة، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح، يقول بطرس في رسالته الأولى. ثم يتابع الرسول في رسالته ويقول: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. عمن يتكلم هنا؟ عن الذي افتداهم المسيح بدمه الثمين. لقد فقد رأوبين وشمعون ولاوي مركزهم الأول. لن يأتي الملك من نسلهم، سيأتي من الابن الرابع الخاطئ أيضا، والذي تعاملت معه نعمة الله. يهوذا، إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك، يسجد لك بنو أبيك. لماذا؟ لأن الرب يسوع جاء من سبط يهوذا وله يسجد الجميع. يهوذا جرو أسد، من فريسة صعدت يبني، جثى وربض كأسد وكلبوة، من ينهضه؟ لعله من هنا جاء الوصف الخاص بالرب يسوع أسد سبط يهوذا. إليك الآن واحدة من أجمل النبوات في الكتاب المقدس: لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون، وله يكون خضوع شعوب. وشيلون هو الحاكم، والواقع أن الأحداث سارت جميعها في خط تتميم هذه النبوة بصورة واضحة، فقد ظل هذا السبط محتفظا بتماسكه حتى وهو في السبي، إلى أن صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة. نعم، ففي الوقت الذي كان فيه الشعب عرضة للذوبان في الإمبراطورية الرومانية، في هذا الوقت بالذات ذهب يوسف ومريم إلى موطنهما بيت لحم، لكونه من بيت داود وعشيرته، لغرض الاكتتاب. ويومئذ ولد المسيح، وجاء شيلون صانع السلام. إلى الآن رأينا في بداية سفر التكوين أنه سيكون نسل للمرأة، كانت هذه النبوة الأولى التي تتعلق بالمسيح: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. نسل المرأة أي المسيح هو الذي سيسحق رأس الحية أي الشيطان. ثم تأكد هذا النسل لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، والآن يؤكد هذا النسل ليهوذا الذي سيأتي منه. كلمة شيلون تعني راحة وسلام، ويسوع هو الذي سيأتي بالراحة والسلام. وعندما عاش المسيح على هذه الأرض تنحى عن رافضيه وقال لعامة الشعب: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. هذا هو شيلون الذي يأتي. يسوع ليس شيلون فقط يا صديقي، بل هو الذي سيمسك بالقضيب. قضيب هذا العالم سيحفظ بتلك اليدين المثقوبتين، كما ونقرأ بعد قليل أنه سيأتي من الله الراعي والصخر. ونقرأ في سفر العدد عن كوكب آت. كل هذا مستمعي يتعلق بمجيء المسيح. هو نسل المرأة الموعود به للأباء، هو شيلون الذي سيأتي بالراحة، وهو الملك الذي سيمسك بالقضيب ويحافظ عليه، وهو الراعي الذي سيبذل حياته، والصخر أو الحجر الذي رفضه البناؤون والذي سيصبح رأس الزاوية، وهو كوكب الصبح المنير لكنيسته. هذا هو النسل الذي جاء من آدم وشيث بعدما قتل هابيل، ومن شيث امتد عبر نوح إلى سام، ثم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، والآن يهودا. ألا ترى معي يا صديقي أن الله يتحرك بترتيب معين وببرنامج دقيق، رابطا بالكرمة جحشه وبالجفن ابن آتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه، مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن. عمن يتكلم هنا؟ عن المسيح عندما دخل مدينة القدس على جحش ابن أتان وقدم نفسه كالملك والمخلص المنتظر، غسل بالخمر لباسه. أي خمر؟ إنه الدم، دمه الكريم. ولكن عندما سيأتي المسيح ثانية ستكون ملابسه حمراء حسب قول النبي إشعياء: ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة. في ذلك الوقت لن يكون ذلك دمه بل دم أعدائه، وهذا ينبئ بمجيء المسيح الثاني للدينونة. إذن كما رأينا تعتبر نبوة يهوذا هذه من أروع النبوات في الكتاب المقدس.
1: نتابع القراءة من العدد 13 وحتى 21 من الأصحاح 49.
2: زبولون عند ساحل البحر يسكن، وهو عند ساحل السفن، وجانبه عند صيدون. يساكر حمار جسيم رابض بين الحظائر، فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. دان يدين شعبه كأحد أصباط إسرائيل، يكون دان حية على الطريق، أفعوانا على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء. لخلاصك انتظرت يا رب. جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخره، أشير خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك، نفتالي أيلة مسيبة يعطي أقوالا حسنة.
0: زبولون هو السبط الذي عاش في شمالي الأرض على الساحل. يساكر حمار جسيم رابض بين الحظائر، فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. يساكر أيضا كان ساكنا في الشمال، وهو مع زبولون عملوا أعمالا كثيرة كانت أساسا للأمة، كانوا عمالا، لم يكونوا على درجة من الأهمية على الصعيد الاجتماعي، ولكنهم بنوا الأمة وهذا ما يهم. أما أجرتهم فكانت الجزية، لأنهم سعوا إلى الراحة والنزهة في الأرض. دان يدين شعبه كأحد أصباط إسرائيل، يكون دان حية على الطريق، أفعوانا على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء. لخلاصك انتظرت يا رب. كان دان واحدا من الأصباط التي ستتمرد كما سنرى فيما بعد، لهذا كان يحتاج إلى مخلص. كان سيقوم من بينهم الشخصية الشيطانية في الأيام الأخيرة، والواقع أن سبط دان هو أول من أقام العبادة الوثنية بين الشعب بعد موت يشوع. جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخره. جاد أيضا تمركز في الشمال، ولكن الذي اتخذ أقصى الشمال هو دان. لذلك إذا أردنا أن نصف المنطقة كاملة نقول من دان إلى بئر سبع، أو من الشمال إلى الجنوب. أشير خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك، نفتالي أيلا مسيبة يعطي أقوالا حسنة. أشير يشير إلى الشبع الروحي، ونفتالي إلى الحرية. سترى بعد ذلك مستمعي في الكتاب المقدس أن كل شخص تعامل الله معه شخصيا كان يأتي من واحد من هذه الأصباط.
1: لا وقت لدينا لاستكمال بقية الأصباط، على أن نتابع ما تبقى من الأصحاح 49 والأصحاح 50 من التكوين في المرة القادمة. حتى ألقاك مجددا، لك مني مستمعي كل محبة، والرب معك.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقرب